ذهبا، فلمس القصر ولمس الأكل ولمس الشرب ولمس بنته فتحولت ذهبا ففقد ابنته. صلاة عبيس بتقول: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وبقية الآية تقول: فأتاها الله بما سأل. أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10: أتاها الله بما سأل. فما أكثر المرات التي أسعد فيها باستجابة الرب للصلاة، لكني أسعد أيضا عندما يقول لا. وسؤالي لنفسي ولكل واحد فينا: ما شكل حياة عبيس بعد استجابة الله لما سأله؟ فأتاها الله بما سأل. أكيد باركه، أكيد وسع تخومه، أكيد كانت يد الرب معه، أكيد حفظه أيضا من الشر فلم يتعبه. أتاها الله بما سأل. واليوم أسأل نفسي وأسأل كل واحد فينا: هل استجاب الرب لصلاتك؟ نعم، الله يستمع لكل صلاة، والله يجيب بنعم أو لا أو انتظر. الله يستمع لكل صلاة. صحيح ذبيحة الشرير مكرها، والكتاب يقول: إن كثرتم الصلاة لا أسمع، وإن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. والكتاب يقول: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. حزقية أصدر له الرب إعلانا بأنه سوف يموت. طلب حزقية أن يطيل الرب في عمره واستجاب الرب. فهل تعلم ماذا كانت النتيجة؟ جاء منسة، واحد من أسوأ ملوك يهوذا، وحزقية جعل أعداءه من بابل ينظرون خزائنه وغناه، فسقط في حفرة لم يستطع أن ينجو منها. أعزائي، إن الله يستمع لكل صلاة، لكنني أشكره عندما يقول نعم وعندما يقول لا. والآن إلى الآية، إلى آية الحفظ، إلى آية هذا اليوم. يقول يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 الآية 7، يقول: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. كرر الآية معي، يوحنا أصحاح 15 الآية 7: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ردد الآية واسأل نفسك: هل أنا ثابت في شخصه؟ هل كلمة الرب ثابتة فيك؟ فكر، صلي، تأمل، ردد الآية. وللحديث بقية، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل في صلاة عبيص. يقول الكتاب بعد صلاة عبيص مباشرة: فأتاها الله بما سأل. ولتو ذكرت أن الله يستمع لكل صلاة، والله يجيب إما بنعم أو بلا أو انتظر. منذ لحظات رددنا معا الآية يوحنا 15:7: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ردد الآية معي: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يقول الكتاب عن صلاة عبيص: فأتاها الله بما سأل. ويسوع يعلمنا: إن ثبتتم في تطلبون ما تريدون فيكون لكم. إن ثبتتم كالغصن في الكرمة، فهل أنت ثابت فيه؟ إن ثبت كلامي فيكم، فهل كلمة الرب مغروسة ثابتة في حياتك؟ هل تقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك؟ يقول يسوع: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. فهل كلمة الرب ثابتة في حياتك؟ يقول: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. الرب يشجعك في هذا الصباح، الرب يشجعك في هذا اليوم، الرب يشجعك في هذا المساء. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. إنه يشجعك ويقول: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. لا رغبتنا بل احتياجنا. الرب راعي فلا يعوزني شيء، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يا أعزائي، ما أروع الوعد! مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. يقول في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3: مهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. فهل أنت ثابت فيه؟ وهل كلمة الرب ثابتة فيك؟ فكر، تأمل، ردد الآية. وهناك حديث فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: والآن إلى التطبيق، إلى تحدي التطبيق. هل تذكر أبواباً أغلقه الرب؟ هل تستطيع الآن اليوم أن تشكره عليها؟ هل يمكن أن تثق أن أبواب الحاضر المغلقة هي للخير، وأن الرب سوف يعوضك أبواباً في مجالات وأوقات لم تتخيلها؟ فهو الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. قل له: أشكرك يا رب، أشكرك لأنك قلت لا، لأنك أغلقت هذا الباب لتكن مشيئتك. ختام الكلام: إلهي استجب لي أوان الدعاء، وصير طريقي رحيب، ترأف علي، استمع طلبتي، فأنت السميع المجيب. جعلت بقلبي سرورا سما يدوم بطول الحياة، يفوق مسرة أهل الخطا بكثرة مال وجاه. بظل الإله العلي أحتمي، بسترك ربي أنام، لأنك تسكنني هادئا بكل هنا وسلام. أتركك لبسمة الصباح ولهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 70 لإمام المغنين لداود للتذكير.
2: اللهم إلى تنجيتي، يا رب إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالبو نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك، ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب، لا تبطئ.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كام يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه، فكره هو اللي يملاني. فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها، بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني أني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش أن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايما تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين. وده مش عيب ومش غلط، الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضه مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه ولنفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا، ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور، هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك قدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

عندنا مثل شعبي بيقول ما يعيب الراجل إلا جيبه، والمثل ده عادة يقولوه لما يبقى فيه عريس غني بيتقدم لبنت. أرجوكي اوعى تصدقي المثل ده، ده مثل من وجهة نظري فاسد. ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكن مخه فاضي؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بلا قيم، بلا مبادئ، بلا أحلام، بلا طموح؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بخيل أو أناني أو سكير أو أحمق؟ ترضي ترتبطي بيه؟ زمان واحد حكيم قال راجل كان جاي عريس لبنته، قال له زوج ابنتك لرجل بلا مال ولا تزوجها لمال بلا رجل. أرجوكي فكري ألف مرة، الإنسان محتاج إنسان جنبه يحس بيه، يشاركه كل كبيرة وصغيرة، يسنده، يشجعه، يساعده على تحقيق أهدافه وأحلامه وطموحاته. من قلبي أتمنى للكل حياة سعيدة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 13. مزمور 13 داود بيمر في ظروف صعبة وبيواجه فيها الأعداء. مش عارفين إمتى بالظبط كتب المزمور أو إيه المناسبة والظروف اللي كان بيمر بيها، لكن عارفين كلنا إن حياة داود كانت مليانة بمواقف صعبة كتير جدا. والميزة في داود إنه دايما بيلجأ إلى الله لما يعد بأي ضيق أو ظرف صعب. فالمزمور بيعبر عن حالة داود الداخلية، وبنظرة عامة للمزمور نقدر نشوف إن داود بيمر بثلاث مراحل مختلفة في صلاته في المزمور ده. المرحلة الأولى فيها داود بيسكب قلبه ويقول هو فعلا من الصعب إني أمر بضيق أو ظرف صعب، لكن الأصعب إني لا أشعر بوجود الله في وسط الموقف اللي أنا بمر بيه. فيبتدي المزمور بسؤال يدل على إحساسه إن الله تخلى عنه تماما، ويكرر السؤال ده 4 مرات تقريبا في المزمور. السؤال بيقول إلى متى؟ إلى متى تنساني؟ ويقصد هنا إحساسه بالإهمال والتجاهل. إلى متى تحجب وجهك؟ كما لو كنت يا رب ترفضني ولا تبالي بي. إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ فداود بيقول له يا رب الحياة أصبحت روتين يومي مليء بالحزن والهموم. إلى متى يرتفع عدوي علي وأنا أعاني من الهزيمة؟ ففي الجزء ده داود كما لو كان يعني بيشكو من الله إلى الله، كأنه بيقول أنا عارف أنك مش بتنساني، لكن واضح أنك نسيتني المرة دي. في الحقيقة لما الظروف والمواقف الصعبة بتزيد عن الحد ووقتها بيطول، طبيعي أننا كبشر نوصل لحالة اليأس والإحباط اللي بيعبر بيها داود في العددين اللي فاتوا. في الحقيقة إبليس شاطر جدا إن يرمي جوانا الإحساس بإني الله تركنا، مش موجود أصلا، مش معانا في الظروف بتاعتنا. والجميل يا حباب في علاقتنا مع الرب إن الله مش بيمنعنا إن إحنا نكلمه بكل اللي بيدور جوانا في الصلاة، حتى لو بنشتكي من إحساسنا ناحيته. لكن داود بياخدنا في المرحلة التانية في صلاته اللي فيها بيقدم طلبته. ابتدى يطلب من الرب أن ينير ذهنه وقلبه علشان يشوف الموقف على حقيقته. وهنا كأن داود بيقول للرب أكيد في جزء تاني في الموقف الصعب ده، أكيد في حاجة تانية في الموقف اللي أنا بمر بيه بس أنا مش شايفها. وابتدى يعلن إعلان تاني، إعلان عن ثقته وتبعيته للرب لما بيقول انظر واستجب لي يا رب إلهي. وكأنه بيقول أنه أنا ما زلت أتبعك وأعبدك حتى لو مش قادر أشوفك. بعد الطلبة دي اللي فيها داود طلب أن الرب ينير وجهه وينير ذهنه فيرى الحقيقة، بعد الطلبة دي بياخدنا داود وبينقلنا للمستوى الأخير في المزمور والمرحلة الأخيرة من صلاته. فعلى الرغم من عدم استجابة الرب استمر داود في الوثوق بمحبة الرب، فبيقول له أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. كأنه بيقول الماضي يشهد إنك ما سبتنيش، علشان كده المرة دي كمان أنا أخدت قرار واتكلت عليك ومتأكد إنك هتستجيب. ونتيجة خطوة الإيمان دي بيتحول الحزن والضيق في قلب داود لفرح وابتهاج، وياخد داود خطوة إيمان ويقول أغني للرب لأنه أحسن إلي، كما لو كان الظرف اللي بيمر بيه داود انتهى لكن في الواقع هو لسه ما انتهاش. يا رب أصعب حاجة إنه ما نشوفكش وسط ظروفنا ونحس إنك بعيد لا تهتم ولا تبالي. يا رب ادينا القوة إن نلجأ إليك، نجري عليك وسط الظرف الصعب، ونطلب منك إنك تنور عينينا وذهننا فنشوفك. ساعدنا إن احنا نتمسك بيك ونتكل عليك، نثق في شخصك، فأنت أمين لن تقدر أن تنكر نفسك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموعها،

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخد اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخد شخصية الراعي كل هالحياة، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

اهلا بيكم بحلقه جديده. النهارده هنتكلم عن ادوار الام. اول دور هو التأييد. ايه هو التأييد؟ يعني ايه؟ يعني ان انا اقول حاضر وخلاص، زي السيد كده، اي حاجه تتقلي اوكي، اي حاجه اوافق عليها بطريقه مثلا سلبيه، بطريقه ان انا مقهوره ومش قادره اعبر عن نفسي. ولا هي الناحيه التانية، انه يكون في مساواه وفي استقلاليه، وان انا اقدر اكون الراجل واقدر اكون الست واقدر انا اعمل الدورين وخلاص. فولا ده صح ولا يعني ما فيش اكستريمز، يا ولا ده صح ولا ده صح. خلينا نعرف ايه هو التأييد. التأييد هو رؤيه انا وهو شريكي بنشوفها سوا، يبقى عندنا انا وهو اهداف مشتركه مع بعض. الكتاب المقدس بيقول: وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده، فاصنع له معينا نظيره. ده في تكوين 18:2. يعني ايه؟ يعني انا وشريك حياتي مع بعض نفس الاتجاه، متفقين على مبادئ معينه، متفقين على قيم معينه. 4 نقاط مهمه قوي في التأييد، مهمه جدا لتأييد زوجي. اول حاجه فيهم هي القيمه والاحترام. يعني ايه؟ يعني ادي له مساحه يقوم بدوره، يعني هو ما يبقاش دوره عباره بس عن الممول بتاع البيت او الاي تي ام ماشين، ما يهمش باقي ادواره، لانه كل واحد فينا ربنا خلق ليه دور مميز. انا ليه ادوار مميزه، وجوزي وشريك حياتي ليه برضه هو كمان ادوار مميزه، لانه ما كانش ربنا هيخلق ادم وحواء، كان عمل شخص واحد ويقوم هو بكل الادوار. ولكن احنا الاثنين مع بعض هنكمل بعض وبنعمل ادوار. فانا ادي له مساحته، أساعده يعرف إيه الحاجة اللي هو قوي فيها أو مميز فيها، اللي يقدر يساعد فيها أولادنا. يعني مثلا هو شاطر في الريسيرتشز أو في البحوثات، أخلي مثلا يساعد ابني. ابني لما يجي يسألني أقول له: بابا في الحتة دي قوي، إيه رأيك تسأله؟ أدي له فرصة إن هو يساعد ابني في الحتة دي. أخلي احترامي ليه مش بس بالكلام، برضه في تصرفاتي، بلغة الجسد، خصوصا قدام الأولاد، لأن الولاد بيلاحظوا كويس قوي، وهم أذكياء جدا جدا، واللي بيشوفوه هم ده اللي بيعملوه. دي كانت اول بوينت. خلينا نتكلم في تاني بوينت اللي هي الدعم والتشجيع. ممكن اختار ان يبقى اسلوبي سلبي في الكلام معاه، اي حاجه يعملها اقول له دايما الحاجه السلبيه، او ممكن اختار انه تبقى لغتي لغه الشكر، يعني احاول الاقي الحاجه الحلوه، اشوف الحاجه الكويسه اشجعها. يعني مثلا جرب يعمل اكله ما طلعتش حلوه، او ما طلعتش احسن حاجه، ممكن ما طلعتش زي انا ما بعملها، اتس اوكي. ممكن اجرب ان انا اشجعه، على الاقل اقول له: شكرا انه انت جربت تعمل لنا حاجة، او شكرا انت فكرت فينا وعايز تعمل لنا حاجة حلوة، شكرا ان انت مثلا ساعدت بنتنا، كان في مشروع في المدرسة فرقت معها قوي، فرق مع ابني انه انت خدته معاه الماتش. ادور على الحاجة الحلوة دايما. تالت بوينت ان انا اعطيه مساحة للخطأ، يعني ما بقاش قاعدة بتصيد الاخطاء، استنى مثلا يخطأ وعلى طول اقول له انت عملت كذا وكذا. خليني دايما فكرة انه انا وهو فريق واحد، يعني احنا الاتنين مع بعض مش ضد بعض. فلما يكون هو بيعمل اخطاء اديله فرصة بس انه هو يصلح ده. لازم حاجة مهمة قوي محتاجة ان انا ابعرفها، انه اختلافنا ما يبقاش قدام الاولاد، ما اجيش اكبر الغلطة اللي هو عملها قدامهم، خليها دايما لوحدنا، نبقى انا وهو قاعدين لوحدنا في الأوضة، واديله تشجيع الاول، بعدين اديله ايه الحاجة اللي انا عايز اعلق عليها، ايه الحاجة اللي شفتها انا غلط. لازم دايما خلي في الباك جراوند بتاعتنا، محتاجه ان انا اعرف ان احنا فريق واحد، فنسامح بعض، نفوت لبعض، وخلي عندي دايما ثقه وتسليم لربنا، لان ربنا في الاخر هو اللي قائد للبيت ده، هو قائد لزوجي. رابع بوينت هي توجه القلب والعقل، يعني اللي جوايا هيتعكس على اللي برايا. انا بحب الايه اللي بتقول: من فضله القلب يتكلم الفم. يعني ايه اللي انا جوايا؟ امتحن افكاري، امتحن مشاعري ناحيته، هل أنا بحس تجاهه بغضب؟ عندي مرارة؟ عندي مثلا محوشاله شوية كده خلافات وأخطاء وموجودين عندي؟ ولا عندي ناحيته محبة وعندي ناحيته تعاطف؟ إيه اللي جوايا يعكس على اللي برايا؟

بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فإحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايب له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

اهلا بكم في برنامج بدايات، واحنا بندرس الدي ان اي، الديزوكسي ريبونيوكليك اسيد، اللي هو عباره عن وحده معلومات معقده جدا وهامه جدا، بتبقى موجوده في نواه الخليه وبتصدر تعليمات لاجزاء من الخليه علشان تصنع بروتينات واشياء تاني مختلفه. فزي ما شفنا ان الدي ان اي ده مش ممكن يتكون بالصدفه والزمن وقوانين الطبيعه، ولما حطينا عليه العدسة بتاعة الobservational science أو العلم التجريبي، لقينا أنه لازم يكون في مصدر intelligence، لازم يكون في مصدر ذكاء هو اللي بيكون الحمض النووي ده، وأنه ده مش ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. عايز أوريكم اقتباس موجود من بيل جيتس، وبيل جيتس شخصية معروفة جدا لأنه عمل تقدم رائع في الكمبيوترز والpersonal computers اللي بنستخدمها، والكمبيوترز الضخمة اللي بتستخدمها مؤسسات كبيرة. بيل جيت قال: الحمض النووي يشبه برامج الكمبيوتر الدقيقة، لكنه أكثر تعقيدا من أي شيء استطعنا تصميمه. شوفوا الراجل ده صمم حاجات عملاقة عظيمة جدا في الكمبيوتر. بيقول إن الـ DNA ده هو الحمض النووي، ده زي برامج الكمبيوتر بس أكثر تعقيدا. هل تفتكروا لما أبص على الكمبيوتر بتاعي ده أقول آه ده تكون لأنه في شوية معادن جات مع بعض وفي شاشة تكونت وابتدت أرقام تتحط كده وبالصدفة اتكون البرنامج وبديت أستخدمه؟ طبعا مش ممكن هصل لهذا الاستنتاج. أول ما أشوف كمبيوتر زي كده هقول إني في إنسان ذكي جدا، مجموعة من البشر والعلماء اللي بنقدرهم بشدة، مرسوا العلم التشغيلي اللي كلنا بنتفق عليه، وقدروا يوصلوا لبرامج الكمبيوتر العظيمة دي، وقدروا يقدموها لي عشان يخلوا حياتي سهلة وعشان يساعدوني ويساعدوا ناس كثيرين. فبيل جيت بيقول إن الحمض النووي أكثر تعقيدا من أي برنامج كمبيوتر، وأي برنامج كمبيوتر لازم يكون له شخص عمله. تعالوا أوريكم اقتباس تاني من عالم آخر اسمه بول ديفيس، كتب في النيو ساينتست، ودي مجلة علمية أغلب اللي بيكتب فيها علماء غير مؤمنين. بول ديفيس ده قال: كيف استطاعت ذرات غبية، سماها ذرات غبية لأن ملهاش ذكاء، فذرات الكربون وذرات النيتروجين وذرات الهيدروجين ما فيهاش ذكاء، فبيقول كيف استطاعت ذرات غبية أن تصمم البرنامج الدقيق الخاص بها؟ لا أحد يعرف. مش عايز يقبل إن الله هو اللي خلق، وأقول إحنا ما نعرفش، وناس تانية تقول نصبر شوية يمكن نعرف بعدين، لكن هم عايزين يضعوا الله خارج معرفتهم، هم مش عايزين يقبلوا الله الخالق اللي صنع الدي ان ايه وصنع حاجات تاني كتيرة عظيمة في الكون كله. وبعدين قال: لا يوجد قانون فيزيائي معروف يستطيع أن يخلق المعلومة من العدم. فهو راجل عالم بتاع فيزياء وبيقول ان مفيش قوانين فيزيائية ممكن انها تطلع المعلومات من العدم، من لا شيء، من لا شيء لا يمكن تخلق شيء، لانه ده مخالف لقانون الطبيعة، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. فاكرين ده اول قانون من قوانين الطبيعة، ان المادة لا تفنى، فممكن اغير شكلها من حالة لحالة، زي المية ممكن ابخرها تبقى بخار، ممكن اجمدها تبقى تلج، لكن في كل الأحوال هي اتغيرت من حالة إلى حالة، فأنا بدأت بالمية وخليتها بخار أو خليتها تلج، لكن ما بدأتش من العدم وخليته بخار أو خليته تلج. لا يوجد قانون فيزيائي معروف يستطيع أن يخلق المعلومة من العدم. علشان كده لما بنطبق العلوم التطبيقية بنجد إنها تتماشى مع ما يذكره الكتاب المقدس من إن الله هو الخالق اللي عنده القدرة والذكاء على إنه يصنع الخليقة العظيمة اللي إحنا بنشوفها. أتمنى خلال دراستنا إن إحنا نبتدي نفكر بطريقة مختلفة، نحط المنظار الصح على عينينا، نحط نظارة الكتاب المقدس ونبص بيها على الحقائق اللي موجودة في العالم، هنلاقي إنها تنطبق مع فكر الكتاب المقدس ولا تنطبق مع العشوائية إنه الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ممكن تخلق أي شيء.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقوة.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفة جديدة عن شخص الله في صفاته الطبيعية، إنه كلي القدرة. كلي القدرة أي القادر على كل شيء. في تكوين 49 آية 25، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء. مزمور 89:13 يقول له كده: لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك. أيوب 42:2، أيوب في آخر حياته يقول له الحق دوت: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. إشعياء 13: من القادر على كل شيء. شوفوا كم الإعلان عن قدرة الله في العهد القديم، لكن كمان في العهد الجديد الرسول بولس في كورنثوس الثانية 6:18 يقول: يقول الرب القادر على كل شيء. في رؤية 16:7: وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء. سفر الرؤية يقولها لنا أكتر من 4 أو 5 مرات. لكن وأنا بفكر في قدرة الله، هل الله بقدرته يفعل ما يريد وقتما يريد بالطريقة اللي هو عايزها؟ يعني لو عايز يصحى الصبح أبيد البشرية بيبدها؟ لما قال لنوح أنا هنزل طوفان، هل الموضوع مرتبط بأنه قرار بحسب قدرته؟ لأنه القادر على كل شيء. الحقيقة مرتبطة بحاجتين، الأولى بشخصه، فالله محب وقادر على كل شيء، رحيم وقادر على كل شيء، عادل وقادر على كل شيء. فتنوع الصفات دي مرتبطة بقدرته، وبالتالي الله لما بياخد قرار بيبقى حسب صفاته وشخصه. الحاجة التانية، خضع للقوانين اللي وضعها. في حزقيال 33:11: حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيى. الله يريد أن جميع الناس يخلصون، فهو مش دايما الله عايزك تموت لأنك خاطئ، أبدا هو عايزك تتوب. هو مش عايز يعاقبك ويوديك جهنم، لكنه عايزك ترجع وتبقى في علاقة حقيقية معاه. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. ده إنجيل مرقس أصحاح 6:5. إيه ده؟ هو المسيح ما يقدرش؟ لا يقدر، بس في المكان ده ما ينفعش يعمل ولا معجزة لأنها مرتبطة بحاجات تانية في المكان. الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة بحاجتين، شخصه والقوانين اللي بيعملها. حقيقة احنا في صلاتنا بنروح نقول له: يا رب انت القادر على كل شيء اشفينا من المرض، ولما ما يحصلش فنقول انه طلع مش قادر على كل شيء. لا لا لا لا لا لا لا، اوعى نغلط الغلطة دي ونفهم الله بالخطأ. الحقيقة الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة برغبته ومشيئته في انه يعمل معجزة. ايه الهدف منها؟ ايه التبعية ليها؟ هل تبني حياتنا ولا تضرنا؟ في أوقات كتير قوي عدم معرفتنا لله وفهمنا لقدرته الغير محدودة بيجعلنا نطلب منه أشياء غير مرتبطة بشخصه وبمشيئته. عشان كده دايما خلينا نقول له: يا رب بنطلب حسب قدرتك لكن كمان حسب مشيئتك لحياتنا. هو القادر على كل شيء، ثق فيه، اطلب مشيئته، وهو بيفعل كل ما هو لبركة حياتنا وبنياننا ويحمينا من كل شر نتعرض له. ربنا يبارككم، نلقاكم في حلقة قادمة.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

يا رب أشكرك عشان صليبك، أشكرك يا رب عشان في صليبك لينا نصرة، يا رب أشكرك لأني نلت الحياة الأبدية بسبب صليبك يا رب. يا رب أنت الكنز الغالي يا رب اللي مستعد أبيع كل اللي عندي عشان خاطر يا رب أقرب منك. يا رب أنت كنزي اللي مش ممكن يا رب أستغنى عنه. يسوع أنت كنزي العظيم، مفيش حاجة يا رب تساوي قربي منك.

لو في حاجة معطلاني عنك يا رب بتوب عنها. المكان اللي فيه كنزي هو اللي فيه قلبي، وأنا عايزة رب كنزي يكون عندك أنت وقلبي يكون ليك. يا رب بعترف يا رب إن ساعات كتير أشياء في العالم بتاخدني منك، حاجات في الأرض، هموم مخلياني مش شايفاك. يا رب بختار إن أنا ألقي كل هم يا رب تحت

تخيل لو أهم راجل في أكبر شركة عالمية ابنه الصغير بيكلمه ويقول له ممكن تجيب لي حاجة معاك، هل هيقول له أنت مش عارف مشغولياتي وأهميتي؟ لكن كأب هيسيب كل حاجة ويجيب لابنه اللي هو طلبه. تخيل أن إله الكون اللي صنع السماوات والأرض والبحار هو أبويا، أقدر أقول له أبويا وأقدر أطلب منه لأنه هيديني لأنه أب.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. فاكر وأنا عندي 6 سنين 7 سنين إن كانت شهوة قلبي إني أشتري عجلة بسكليتة بايسكل BICYCLE. كان نفسي جدا أشتري عجلة وماما رفضت لأني كنت بأعاني من مرض في صدري وشراء العجلة وسواقة العجلة سيزيد المرض. هل تذكر معي أسطورة ميداس؟ ذلك الرجل الذي تمنى أن كل شيء يلمسه يصبح ذهبا، فلمس القصر ولمس الأكل ولمس الشرب ولمس بنته فتحولت ذهبا ففقد ابنته. صلاة عبيس بتقول: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وبقية الآية تقول: فأتاها الله بما سأل. أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10: أتاها الله بما سأل. فما أكثر المرات التي أسعد فيها باستجابة الرب للصلاة، لكني أسعد أيضا عندما يقول لا. وسؤالي لنفسي ولكل واحد فينا: ما شكل حياتي عبيص بعد استجابة الله لما سأله؟ فأتاها الله بما سأل. أكيد باركه، أكيد وسع تخومه، أكيد كانت يد الرب معه، أكيد حفظه أيضا من الشر فلم يتعبه. أتاها الله بما سأل. واليوم أسأل نفسي وأسأل كل واحد فينا: هل استجاب الرب لصلاتك؟ نعم، الله يستمع لكل صلاة، والله يجيب بنعم أو لا أو انتظر. الله يستمع لكل صلاة. صحيح ذبيحة الشرير مكرها، والكتاب يقول: إن كثرتم الصلاة لا أسمع، وإن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. والكتاب يقول: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. حزقية. أصدر له الرب إعلانا بأنه سوف يموت. طلب حزقية أن يطيل الرب في عمره واستجاب الرب. فهل تعلم ماذا كانت النتيجة؟ جاء منسة، واحد من أسوأ ملوك يهوذا، وحزقية جعل أعداءه من بابل ينظرون خزائنه وغناه، فسقط في حفرة لم يستطع أن ينجو منها. أعزائي، إن الله يستمع لكل صلاة، لكنني أشكره عندما يقول نعم وعندما يقول لا. والآن إلى الآية، إلى آية الحفظ، إلى آية هذا اليوم. يقول يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 الآية 7، يقول: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. كرر الآية معي، يوحنا أصحاح 15 الآية 7: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ردد الآية واسأل نفسك: هل أنا ثابت في شخصه؟ هل كلمة الرب ثابتة فيك؟ فكر، صلي، تأمل، ردد الآية. وللحديث بقية فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلاً وسهلاً بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل في صلاة عبيص. يقول الكتاب بعد صلاة عبيص مباشرة: فأتاها الله بما سأل. ولتو ذكرت أن الله يستمع لكل صلاة، والله يجيب إما بنعم أو بلا أو انتظر. منذ لحظات رددنا معا الآية يوحنا 15:7: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ردد الآية معي: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يقول الكتاب عن صلاة عبيص: فأتاها الله بما سأل. ويسوع يعلمنا: إن ثبتتم في تطلبون ما تريدون فيكون لكم. إن ثبتتم كالغصن في الكرمة، فهل أنت ثابت فيه؟ إن ثبت كلامي فيكم، فهل كلمة الرب مغروسة ثابتة في حياتك؟ هل تقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك؟ يقول يسوع: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. فهل كلمة الرب ثابتة في حياتك؟ يقول: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. الرب يشجعك في هذا الصباح، الرب يشجعك في هذا اليوم، الرب يشجعك في هذا المساء. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. إنه يشجعك ويقول: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. لا رغبتنا بل احتياجنا. الرب راعي فلا يعوزني شيء، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يا أعزائي، ما أروع الوعد! مهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. يقول في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3: مهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. فهل أنت ثابت فيه؟ وهل كلمة الرب ثابتة فيك؟ فكر، تأمل، ردد الآية. وهناك حديث فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: والآن إلى التطبيق، إلى تحدي التطبيق. هل تذكر أبواباً أغلقه الرب؟ هل تستطيع الآن اليوم أن تشكره عليها؟ هل يمكن أن تثق أن أبواب الحاضر المغلقة هي للخير، وأن الرب سوف يعوضك أبواباً في مجالات وأوقات لم تتخيلها؟ فهو الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. قل له: أشكرك يا رب، أشكرك لأنك قلت لا، لأنك أغلقت هذا الباب لتكن مشيئتك. ختام الكلام: إلهي استجب لي أوان الدعاء، وصير طريقي رحيب، ترأف علي، استمع طلبتي، فأنت السميع المجيب. جعلت بقلبي سرورا سما يدوم بطول الحياة، يفوق مسرة أهل الخطا بكثرة مال وجاه. بظل الإله العلي أحتمي، بسترك ربي أنام، لأنك تسكنني هادئا بكل هنا وسلام. أتركك لبسمة الصباح ولهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 72 لسليمان.
3: اللهم أعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر، يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم، يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلى دور فدور، ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث الذارفة على الأرض، يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه تكثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب، ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء، من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه، ويعيش ويعطيه من ذهب شبا ويصلي لأجله دائما، اليوم كله يباركه، تكون حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال، تتمايل مثل لبنان ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض، يكون اسمه إلى الدهر قدام الشمس يمتد اسمه، ويتباركون به كل أمم الأرض يطوبونه. مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، ومبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده. آمين ثم آمين. تمت صلوات داود بن يسّى.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت صاحية مشغولة جدا بإني محتاجة بحقيقي يسوع يكون معايا ويمشي معايا المشوار، لأن كنت هبتدي أعمل حاجة أنا مش متعودة عليها خالص وعمري ما عملتها قبل كده، وده تغيير جامد قوي بالنسبة ليا، لأني من النوع اللي بحب أعمل الحاجات اللي متعودة عليها، أحب أبقى في منطقة الراحة بتاعتي. فكنت محتاجة كلمة من ربنا بحقيقي، فكنت بقوله: املاني يا روح الله على الآخر وفيد مني في كل كلمة هقولها، احفظني من شر عدو الخير وكل مخططات بيعملها عشان يعطلني، بخضع الكل بين إيديك، جسدي وذهني وتحركاتي ومروحي للمكان اللي أنا رايحة ليه وصوتي وكل كلمة أنا هقولها، برش دمك الغالي عليا وعلى كل حاجة فيا. أنا مليش حاجة خالص في اللي أنا رايح أعمله ده كله بالتمام، أنت وعمل روحك حرام أي فضل فيه يرجع لي، أنت تماما، أنت اللي لازم تتشكر، المجد لازم يرجع لك أنت، الموضوع من أوله بتاعك، فاعمله زي ما أنت عايز، طلعه زي ما أنت عايز. مش عارفة هبتدي إزاي، لكن أنت عارف إزاي تديني قوة أبتدي منها. أهدى جدا قدامك دلوقتي، الموضوع بتاعك مش بتاعي، أنا مرمية بحملي عليك، عايزة ألمس حضورك فيا دلوقتي، إيدك وهي بتحضني. وكأني حسيت إن ربنا بالروح القدس بيشجعني وبيقول لي: أنت صارعتي واشتغلتي على نفسك وأنا فرحان بيك إنك عملتي كده، إرادتك ابتدت تتمرن إنها تعمل أمور برا المريح واللي أنت متعودة عليه، ودي معركة أنت كسبتيها لكن لازم تتعلمي تثبتي فيها. وكمل الروح القدس يقول لي: المركب والمشي على المية ده أمر كتار من ولادي داخلين في صراعات فيه، وضعت فيهم إمكانيات وقدرات مش هتتفعل ولا تشتغل بكل طاقتها إلا لما يخرجوا من الأماكن الضيقة المريحة اللي تعودوا عليها ويمشوا معايا أنا على المية. الخروج من دوائر الراحة، وأفضل أسميها المعتادة عشان مش دايما بتبقى راحة أو بتبقى راحة التعود. الشخص يعمل اللي في حدود اللي فهمه واللي عارفه، بس عايز يشوف رجله نازلة فين قبل ما يتحرك من مكانه، ودي واحدة من أكتر العوائق اللي عطلت ولاد كتير من ولادي إنهم ينطلقوا في الدعوة الكبيرة اللي على حياتهم، وعاشوا القليل قوي منها وهم راضيين بيه لأنهم مش مستعدين ياخدوا أي مخاطرة بالرغم من وجودي فيها. بيحبوني أنا عارف، وعايزين إرادتي ومشيئتي في حياتهم، بس حسابات ذهنهم للخطوة الجاية وإدراكهم لقدراتهم المحدودة خلاهم مزنوقين في الحتة الصغيرة اللي هم واخدين عليها وعارفينها، يتحرك خطوة واحدة أبعد كل مرة لكن مش أكتر من كده. قصة بطرس والمشي على المية الموجودة في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، متى 14 ومرقس 6 ويوحنا 6. الخروج من القارب كان بيستلزم حاجتين: دعوة منك وكلمة مني. وده اللي بطرس لما شاف الموج العالي ويسوع جاي ماشي عليه قال في إنجيل متى أصحاح 14 عدد 28: يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. كان عارف أنه ما يقدرش بإرادته بس يخرج برا القارب ويمشي على المية، كان لازم ياخد القوة الخاصة دي من يسوع، هو اللي يقدر يعملها فيه. فقال: تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. أول ما قال له تعالى نزل، ما استناش يتأكد إن المية هتشيله إزاي أو طلع إيده برا المركب ويحاول يحسبها كده، كان عارف ومتأكد إن اللي قال له تعالى كلمته فيها كل القوة والسلطان اللي محتاجها عشان يمشي على المية. والغريبة إنه بعد ما خرج ومشي بالفعل باقي التلاميذ وكلهم شافوا اللي بيحصل قدامهم، ولا واحد فيهم قال أنا كمان عايز أختبر الأمر ده، أمشي على المية ناديني يا يسوع أجيلك. محدش واحد عمل كده، اكتفوا كلهم بالفرجة على جرأة بطرس، وده اللي بيحصل لغاية دلوقتي. لما واحد من ولادي يتحرك بره الدوائر المريحة ويكسر المتعارف عليه والتقليدي ويمسح بصورة خاصة، كتار من ولادي ينبسطوا بيه ويتكلموا عنه وينقلوا أخباره ويتمنوا يبقوا زيه في أعمقهم، لكن لما نادي عليهم ما يسمعوش ويكتفوا بالفرجة، لأن الحتة اللي واقفين فيها اتعودوا عليها ومش عايزين ياخدوا خطوات بره القارب الموجودين فيه. ما تخليش اللي تعودت عليه حتى لو مش مريح بالنسبة ليك يبقى السجن اللي بتتحبس فيه. أنا عايز أطلقك لأمور أكبر من اللي انت عايشها ومختبرها. اتجرأ تخاطر شوية وتخرج بره القارب بتاعك، أصل المخاطرة دي مضمونة لأني فيها وماشي معاك خطوة بخطوة. بس اوعى تطلع بكلام الناس اللي حواليك أو بكلام نفسك ليك، دي بقى المخاطرة اللي مش محسوبة. محدش يزقك تعمل حاجة مش أنا اللي عايزك تعملها أو مش أنا اللي عايزها ليك. اقعد قدامي بكل اللي جواك واللي بيتقلك، وما تخرجش ورا كلمة أي حد غيري، ولا خادم كبير ولا راعي ولا صديق ولا حد، غير إنك تسمع صوتي يناديك تعالى. مرات هستخدم اللي حواليك يوسعوا مداركك ويساعدوك تشوف برا الحتة الضيقة المزنوق فيها، وده دورهم لغاية كده وبس. لكن لما تبتدي تتحرك لازم تسمع كلمة مني بتقولك تعالى أنا معاك في الخطوات دي. عشان كده محتاج تعرف مشيئتي ليك وإيه اللي أنا عايزه منك الوقت ده، إيه دورك في الملكوت، التوقيتات والمواسم بتاعتي معاك ده وقت تتحرك فيه ولا لسه دورك في المكان اللي انت فيه مخلصش. ساعتي وساعتك لازم يبقوا مظبوطين على بعض، تبقى معايا على نفس الموجة، قادر تشوف اللي على قلبي وتعرف انت فيه فين، ولا ترتاح بزيادة في مكانك وتبقى مش عايز تتحرك، ولا تاخد قراراتك بنفسك وتبقى مش عايز ترجع لي، عشان دي سكك متعبة ولو مش ليك ومش مني هتبقى خطر عليك. اقعد معايا واسمع صوتي وافهم دورك وكون حساس للروح القدس ولقيادته ليك، هو عارف السكة بتاعتك ايه، اطمن وامشي معاه وهو أمين جدا عليك، وتجرأ تدخل معاه في المغامرة والمخاطرة اللي فيها بتخرج من دوائر الراحة بتاعتك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل، ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبالك مكانة كبيرة في المجتمع، وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان، لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبالك مكانة حلوة في المجتمع، تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية، وأرجوك رجعني صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف، بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 13. مزمور 13 داود بيمر في ظروف صعبة وبيواجه فيها الأعداء. مش عارفين إمتى بالظبط كتب المزمور أو إيه المناسبة والظروف اللي كان بيمر بيها، لكن عارفين كلنا إن حياة داود كانت مليانة بمواقف صعبة كتير جدا. والميزة في داود إنه دايما بيلجأ إلى الله لما يعد بأي ضيق أو ظرف صعب. فالمزمور بيعبر عن حالة داود الداخلية، وبنظرة عامة للمزمور نقدر نشوف إن داود بيمر بثلاث مراحل مختلفة في صلاته في المزمور ده. المرحلة الأولى فيها داود بيسكب قلبه ويقول هو فعلا من الصعب إني أمر بضيق أو ظرف صعب، لكن الأصعب إني لا أشعر بوجود الله في وسط الموقف اللي أنا بمر بيه. فيبتدي المزمور بسؤال يدل على إحساسه إن الله تخلى عنه تماما، ويكرر السؤال ده 4 مرات تقريبا في المزمور. السؤال بيقول إلى متى؟ إلى متى تنساني؟ ويقصد هنا إحساسه بالإهمال والتجاهل. إلى متى تحجب وجهك؟ كما لو كنت يا رب ترفضني ولا تبالي بي. إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ فداود بيقول له يا رب الحياة أصبحت روتين يومي مليء بالحزن والهموم. إلى متى يرتفع عدوي علي وأنا أعاني من الهزيمة؟ ففي الجزء ده داود كما لو كان يعني بيشكو من الله إلى الله، كأنه بيقول أنا عارف أنك مش بتنساني، لكن واضح أنك نسيتني المرة دي. في الحقيقة لما الظروف والمواقف الصعبة بتزيد عن الحد ووقتها بيطول، طبيعي أننا كبشر نوصل لحالة اليأس والإحباط اللي بيعبر بيها داود في العددين اللي فاتوا. في الحقيقة إبليس شاطر جدا إن يرمي جوانا الإحساس بإني الله تركنا، مش موجود أصلا، مش معانا في الظروف بتاعتنا. والجميل يا حبايب في علاقتنا مع الرب إن الله مش بيمنعنا إن إحنا نكلمه بكل اللي بيدور جوانا في الصلاة، حتى لو بنشتكي من إحساسنا ناحيته. لكن داود بياخدنا في المرحلة التانية في صلاته اللي فيها بيقدم طلبته. ابتدى يطلب من الرب أن ينير ذهنه وقلبه علشان يشوف الموقف على حقيقته. وهنا كأن داود بيقول للرب أكيد في جزء تاني في الموقف الصعب ده، أكيد في حاجة تانية في الموقف اللي أنا بمر بيه بس أنا مش شايفها. وابتدى يعلن إعلان تاني، إعلان عن ثقته وتبعيته للرب لما بيقول انظر واستجب لي يا رب إلهي. وكأنه بيقول إنه أنا ما زلت أتبعك وأعبدك حتى لو مش قادر أشوفك. بعد الطلبة دي اللي فيها داود طلب إن الرب ينير وجهه وينير ذهنه فيرى الحقيقة، بعد الطلبة دي بياخدنا داود وبينقلنا للمستوى الأخير في المزمور والمرحلة الأخيرة من صلاته. فعلى الرغم من عدم استجابة الرب استمر داود في الوثوق بمحبة الرب، فبيقول له أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. كأنه بيقول الماضي يشهد إنك ما سبتنيش، علشان كده المرة دي كمان أنا أخدت قرار واتكلت عليك ومتأكد إنك هتستجيب. ونتيجة خطوة الإيمان دي بيتحول الحزن والضيق في قلب داود لفرح وابتهاج، وياخد داود خطوة إيمان ويقول أغني للرب لأنه أحسن إلي، كما لو كان الظرف اللي بيمر بيه داود انتهى لكن في الواقع هو لسه ما انتهاش. يا رب أصعب حاجة إنه ما نشوفكش وسط ظروفنا ونحس إنك بعيد لا تهتم ولا تبالي. يا رب ادينا القوة إن نلجأ إليك، نجري عليك وسط الظرف الصعب، ونطلب منك إنك تنور عينينا وذهننا فنشوفك. ساعدنا إن احنا نتمسك بيك ونتكل عليك، نثق في شخصك، فأنت أمين لن تقدر أن تنكر نفسك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دائما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

أهلاً وسهلاً بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة عطية من خلف الميكروفون عشان نذيع أكتر 5 ترانيم فازوا في التصفيات أو أنتوا أديتوهم لايك على مدار الأسبوع. 5 ترانيم حلوين قوي يا جماعة اللي معنا النهاردة وبجد يستاهلوا يبقوا في التصفيات، وعشان كده بقول لو في ترنيمة بتعجبك أو أول مرة تسمعها وحابب تسمعها تاني دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات نهاية الأسبوع. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهراً 6 مساءً و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل في الجد ونعرف يا ترى إيه الترانيم اللي فازت معنا النهاردة. خلونا نشوف كده الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس، ترنيمة جميلة جداً اسمها أنا لحبيبي، ترنيمة متصدرة المشهد معنا بقالها فترة، والترنيمة دي الحقيقة من الترانيم الجميله اللي انا بحبها لان كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الوعد وانا بحب الفريق ده جدا. خلونا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله وهي مش جديده قوي، ترنيمه قديمه اسمها مستحق السجود. جميله يا جماعه، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه حلوه جدا وقرارها قوي جدا. يا اللي دفعت ثمن خطايانا، يا اللي بتعزي كل حزانه، يا اللي انت عارف ايه جوانا. ترنيمه حلوه قوي يا جماعه وكلامها قوي جدا، اعتقد كلنا بنحبها. خلونا نطلع نسمعها مع بعض ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثالث. بس بحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وافكركم كمان لو في ترنيمة بتعجبك وانت بتسمعها دوس لايك عشان ينفع تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. ترنيمه يا سبب وجودي ترنيمة خطيره يا جماعه، كتابة وتلحين منال سمير ورنيمة فريق الحياة الأفضل. والحقيقة دي تالت ترنيمة النهاردة في الحلقة تكون كتباها وملحناها منال سمير، وبنوجه لها تحية كبيرة جدا عبر الراديو. ترنيمة خطيرة يا جماعة وقرارها حلو قوي. دمك خطاني، برك كساني، حبك نجاني، يعني ايه الجمال ده بجد؟ يعني ترنيم جميلة، كل ترنيمة لولو بتكتبها الحقيقة كلمات وألحان بتضيف كتير قوي قوي قوي للترانيم الجميله اللي احنا بنحب نرنمها. بنوجه لها تحيه ويلا نطلع مع بعض ونسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يا سبب وجودي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا مرة كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعة المنافسة سخنة جدا، ترنيمة حلوة قوي اسمها أنا قلبي بيسجد للإله، ده إلهي وهب الحياة. ترنيمة حلوة قوي كتبتها آن ألفريد ولحنتها إما سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل للشباب، بجد ترنيمة جميلة. يلا مع بعض نطلع نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول؟ الترنيمه انا مش عارفه الترنيمه دي فيها ايه، بقالنا فتره يا جماعه الترنيمه دي يا مركز اول يا مركز تاني، يا مركز اول يا مركز تاني. ترنيمه حلوه قوي اسمها انا وارث، كتبتها رندا عريضه ولحنها مينا حليم ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه بجد خطيره، انا شخصيا بحب اسمعها كتير جدا، وبعدين لحنها شرقي كده مميز، ففيها حاجه مختلفه الحقيقه. قبل ما نطلع نسمعها بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول أنا وارث، واشوفكم الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبة عطية، وإلى اللقاء.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل.

أهلا بكم في برنامج بدايات، وإحنا بنواصل حوارنا حوالين الخليقة وحوالين مصدر الحياة. وعرفنا أن المعلومات لازم تنشأ من مصدر الذكاء وهو الله حسب الكتاب المقدس. في الحلقة دي هنبتدي نناقش نظرية النشوء والارتقاء اللي مشهور بيها تشارلز داروين. وتشارلز داروين أديكم فكرة سريعة عن تاريخه. هو نشأ في بريطانيا وراح في الأول علشان يدرس الطب في إدنبرا، وبعدين حس إنه الطب ده مش هيكون المجال اللي هو بيحبه لأنه ما كانش فيه وقت تخدير في الوقت ده كويس. هو في 1809 اتولد، فما كانش لسه فيه تخدير، فشاف عمليات عنيفة جدا ومحبش المنظر، فرجع مرة تانية لبلده في الجنوب. وهناك هو كان من عيلة مقتدرة، عيلة غنية، فأبوه حب يخليه يدرس ثيولوجي أو علم اللاهوت لأنه ده كان شيء محترم جدا في الوقت ده. فدرس لكن حس إن هو مش مستعد إنه يؤمن بالكلام اللي في الكتاب المقدس، فراح في رحلة مع اسمها البيجل. والرحلة دي كانت لمدة 5 سنوات، راح فيها لجزر في جنوب أمريكا، والجزر دي اسمها الجالابيكاس آيلاندز. وفي الجزر دي لقى إن في كائنات مختلفة بتتميز بيها كل جزيرة، فدرس وكان عنده قدرة على الملاحظة عالية جدا، فدرس الطيور اللي مسمى بالفنش، ولقى أن المنقار بتاعها مختلف من جزيرة لجزيرة أو من منطقة لمنطقة حسب نوع الأكل اللي موجود في هذه المنطقة. فقال لك أن الظروف الطبيعية هي اللي بتخلق الطائر، وهي اللي بتحدد شكل المنقار بتاعه، واللي بيقدر يعيش في الجو ده والظروف دي بيكمل، اللي ما بيقدرش بيموت، وده اللي سموه survival of the fittest، البقاء للأصلح. وابتدى يفكر في شجرة هي شجرة التطور، وابتدى يقول ان الفكرة انه في common ancestor، في مجال واحد بس او مصدر واحد ومنه اتكونت كل الكائنات. فعمل كتاب اسمه Origin of Species، أصل الأنواع، وبعديها بشوية عمل Descent of Man. Descent of Man ده كان كتاب بيقول إن إحنا جينا من مصدر واحد، من Common Ancestor، وإن البشر درجات، فمنهم المتقدم زي ما قال الجنس القوقازي أحسن من الأجناس اللي كانت موجودة في مناطق نائية في أستراليا وفي أفريقيا. وابتدت الفكرة دي تنتشر، لكن داروين الحقيقة ما كانش يعرف عن علم الجينات أي حاجة، لأنه علم الجينات اتشرح أكتر بواحد اسمه مندل. اتكون هذا العلم بعد كده، بعد ما داروين حياته انتهت ومات. فكل اللي بيقوله داروين إن الأشكال المتغيرة دي كلها جاية من مصدر واحد، عشان كده زي ما بنشوف حط حاجة اسمها شجرة الحياة. وشجرة الحياة دي ابتدت بافتراض إن في خلية واحدة حية. نسألهم الخلية دي جت منين؟ يقول لك ما نعرفش، ظهرت. طبعا الخلية عشان يكون فيها حياة لازم يكون مصدر حياة اللي بيديها، مفيش مصدر حياة غير الله اللي يقدر يعطي الحياة. وطبعا هو ما الرب في كتابه المقدس ما قالناش انه خلقنا من خلية واحدة وعمل كل ده، هو خلقنا كجنسه كجنسه كجنسه زي ما هندرس في سفر التكوين بالتفصيل. بس خليني اكمل معاكم في شجرة الحياة. فالبداية إنه الخلية دي جت منين؟ في ناس قالوا جت من الفضاء الفسيح، من كوكب آخر، وطبعا لازم تكون في ظروف ملائمة للخلية دي عشان تنشأ في الكوكب الآخر. وابتدوا يقولوا إن الكوكب الآخر جاء من كوكب آخر، يعني بالعربي حطوا المشكلة في حتة أبعد لكن محلوهاش. تخيلوا إن الخلية دي جاية في الفضاء الفسيح، متعرضة لكل كميات الإشعاعات الكونية القاتلة، والخلية دي قدرت تعيش. بعدين الخلية دي جت وعدت في الغلاف الجوي عشان توصل على الأرض. انتوا بتشوفوا لما السفن الفضاء بتيجي تدخل الغلاف الجوي بيحصل حرارة شديدة جدا، وفي شيت كبير بيتحرق الأول قبل ما سفينة الفضاء تخترق المجال الجوي علشان تنزل وتنزل على الأرض. تخيلوا بقى ان في خلية ميكروسكوبية مش شايفها انت حتى بعينك المجردة، الخلية دي بتلف في الفضاء وبتدخل في الغلاف الجوي، تنزل على الأرض وبتخلي الحياة تنشأ على الأرض، وبعدين تبتدي شجرة الحياة. الحياة في مشكلة علمية ضخمة جدا مع نظرية النشوء والارتقاء،
وإحنا هنكمل حديثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في الحلقات القادمة.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. استكملنا في الحلقات السابقة حديثنا عن صفات الله الطبيعية المختصة بالله فقط، لكن من النهاردة هنبدأ نتكلم عن صفات الله الأدبية الموجودة في الله ويتعامل بها معنا، وإحنا علينا كمان إننا نكتسبها منه ونتبادل معه نفس الصفات. الصفة الأولى هي المحبة. المحبة هي صفة جوهرية في الله، وجوهر الله هو المحبة. والحقيقة لما بنفكر في كلمة المحبة كصفة هختلف كتير عن كفعل. فعل يحب عكسه يكره، لكن صفة المحبة عكسها الأنانية. المحبة هي أن الله لا يفكر في ذاته لكنه خارج عن ذاته، بيفكر فينا ومشغول بينا، مشغول بالكون وبكل ما فيه، بالإنسان وخلاصه وتتميم الفداء ليه واستكمال رحلة الحياة في الأرض. الإنسان هو محور تفكير الله، الكون محور تفكير الله، فالله مش أناني، مش بيفكر في نفسه لكنه بيفكر فينا. آيات كتير قوي في العهد القديم كانت بتتكلم عن المحبة وترجمت بمعنى صالح، زي مزمور 119:68، صالح أنت ومحسن، هنا كان بيتكلم عن محبة الله. أخبار الأيام الثاني 30، الرب الصالح، بيتكلم عن المحبة. 131:3 يقولها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. أحببتكم قال الرب، ملاخي 1:2. العهد الجديد بيجي في نفس المصطلح انه يتكلم عن المحبة فيقولها بمعنى صالح. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح. ده في متى 20:15. هنا بيتكلم عن برضو المحبة. الاية الجميلة يوحنا 3:16، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أفسس 2:4، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. الحقيقة محبة الله هي جوهر شخصية الله. محبة الله غير مشروطة، مش منتظر مني أي شروط ولا أعمل أي حاجة ولا أقدم أي شيء، لكنه بيحبني لذاتي، مش مرتبط أنا مؤمن ولا بعيد، أنا ماشي خطوات حلو مع ربنا ولا ممشي نص ونص، ودايما بيحبني. حبة غير مشروطة، غير محدودة، حبة أبدية مستمرة ومكملة معايا في حياتي. محبته دايما لنفعي، لصالح حياتي، دايما بيفكر فيا لأحسن ما يمكن. اوعى تفتكر أنه الله بيفكر ليك بالشر، مستحيل. ده هو المحبة، دايما محبته صالحة لحياتك، بيختار لك أفضل اختيار. محبة مليانة عطاء، محبة مش بالكلام لكن بالفعل، بذل نفسه لأجلنا، ضحى بنفسه لأجلنا. محبته فيها تشارك، اتحاد بنا، اتحد بينا بالمحبة. اتفقنا أنه الآب والابن والروح القدس الثالوث يحب بعضهم بعض، وأدخل الإنسان داخل هذه العلاقة، بقى مركز الحب دوت، فبقى الإنسان مستمتع بالحب ده. الله محبة، الله محبة، بيحبك بدون شروط، وكل اللي هو منتظره مننا هو أننا نحبه بنفس الحب ده. عشان كده يقول لنا تحب الرب إلهك بكل قلبك، هو ده نوع الحب اللي هو عايزنا ليه. زي ما هو أحبنا محبة كاملة، عايزنا نحبه نفس الحب ده. أحبنا محبة غير مشروطة، عايزنا نحبه محبة غير مشروطة. اختار الحب من الله. افتح عينيك كل يوم على محبة الله لحياتك، خلي عينك شايفة محبته، شايفة الصليب قدام عينك اللي فيه بيعلن الحب الكامل. استقبل الحب ده لحياتك، حبه بنفس الحب ده، اكتسب نفس الصفة ديت وعيش بيها. ليه؟ تحب الرب إلهك بكل قلبك، لكن كمان وقريبك مثل نفسك. ربنا يباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

مزمور 23 بيقول: الرب رعاي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.

مزمور 84 عدد 10 بيقول كده: لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. فاكر وأنا عندي 6 سنين 7 سنين إن كانت شهوة قلبي إني أشتري عجلة بسكليتة بايسكل BICYCLE. كان نفسي جدا أشتري عجلة وماما رفضت لأني كنت بأعاني من مرض في صدري وشراء العجلة وسواقة العجلة سيزيد المرض. هل تذكر معي أسطورة ميداس؟ ذلك الرجل الذي تمنى أن كل شيء يلمسه يصبح ذهبا، فلمس القصر ولمس الأكل ولمس الشرب ولمس بنته فتحولت ذهبا ففقد ابنته. صلاة عبيس بتقول: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وبقية الآية تقول: فأتاها الله بما سأل. أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10: أتاها الله بما سأل. فما أكثر المرات التي أسعد فيها باستجابة الرب للصلاة، لكني أسعد أيضا عندما يقول لا. وسؤالي لنفسي ولكل واحد فينا: ما شكل حياة عبيص بعد استجابة الله لما سأله؟ فأتاها الله بما سأل. أكيد باركه، أكيد وسع تخومه، أكيد كانت يد الرب معه، أكيد حفظه أيضا من الشر فلم يتعبه. أتاها الله بما سأل. واليوم أسأل نفسي وأسأل كل واحد فينا: هل استجاب الرب لصلاتك؟ نعم، الله يستمع لكل صلاة، والله يجيب بنعم أو لا أو انتظر. الله يستمع لكل صلاة. صحيح ذبيحة الشرير مكرها، والكتاب يقول: إن كثرت من الصلاة لا أسمع، وإن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. والكتاب يقول: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. حزقية. أصدر له الرب إعلانا بأنه سوف يموت. طلب حزقية أن يطيل الرب في عمره واستجاب الرب. فهل تعلم ماذا كانت النتيجة؟ جاء منسة، واحد من أسوأ ملوك يهوذا، وحزقية جعل أعداءه من بابل ينظرون خزائنه وغناه، فسقط في حفرة لم يستطع أن ينجو منها. أعزائي، إن الله يستمع لكل صلاة، لكنني أشكره عندما يقول نعم وعندما يقول لا. والآن إلى الآية، إلى آية الحفظ، إلى آية هذا اليوم. يقول يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 الآية 7، يقول: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. كرر الآية معي، يوحنا أصحاح 15 الآية 7: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ردد الآية واسأل نفسك: هل أنا ثابت في شخصه؟ هل كلمة الرب ثابتة فيك؟ فكر، صلي، تأمل، ردد الآية. وللحديث بقية، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل في صلاة عبيص. يقول الكتاب بعد صلاة عبيص مباشرة: فأتاها الله بما سأل. ولتو ذكرت أن الله يستمع لكل صلاة، والله يجيب إما بنعم أو بلا أو انتظر. منذ لحظات رددنا معا الآية يوحنا 15:7: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ردد الآية معي: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يقول الكتاب عن صلاة عبيص: فأتاها الله بما سأل. ويسوع يعلمنا: إن ثبتتم في تطلبون ما تريدون فيكون لكم. إن ثبتتم، إن ثبتتم كالغصن في الكرمة، فهل أنت ثابت فيه؟ إن ثبت كلامي فيكم، فهل كلمة الرب مغروسة ثابتة في حياتك؟ هل تقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك؟ يقول يسوع: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. فهل كلمة الرب ثابتة في حياتك؟ يقول: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. الرب يشجعك في هذا الصباح، الرب يشجعك في هذا اليوم، الرب يشجعك في هذا المساء. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. إنه يشجعك ويقول: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. لا رغبتنا بل احتياجنا. الرب راعي فلا يعوزني شيء، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يا أعزائي، ما أروع الوعد! مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. يقول في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3: مهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. فهل أنت ثابت فيه؟ وهل كلمة الرب ثابتة فيك؟ فكر، تأمل، ردد الآية. وهناك حديث فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: والآن إلى التطبيق، إلى تحدي التطبيق. هل تذكر أبواباً أغلقه الرب؟ هل تستطيع الآن اليوم أن تشكره عليها؟ هل يمكن أن تثق أن أبواب الحاضر المغلقة هي للخير، وأن الرب سوف يعوضك أبواباً في مجالات وأوقات لم تتخيلها؟ فهو الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. قل له: أشكرك يا رب، أشكرك لأنك قلت لا، لأنك أغلقت هذا الباب لتكن مشيئتك. ختام الكلام: إلهي استجب لي أوان الدعاء، وصير طريقي رحيب، ترأف علي، استمع طلبتي، فأنت السميع المجيب. جعلت بقلبي سرورا سما يدوم بطول الحياة، يفوق مسرة أهل الخطا بكثرة مال وجاء. بظل الإله العلي أحتمي، بسترك ربي أنام، لأنك تسكنني هادئا بكل هنا وسلام. أتركك لبسمة الصباح ولهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist

0: من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 134، ترنيمة المصاعد.
2: هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السموات والأرض.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالي فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم، تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي انه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر، لانك بتعافر لوحدك مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك. واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك قلقان يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه. لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك اللي ما يغيرش أبداً، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يستردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كام يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل أمور كتيرة، بس التصديق بالإيمان أقوى بكتير، لأن الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لإدراك الأمور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالإيمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي، وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك. لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة، وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق. لأ، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما توبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل وتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي معرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية إيه، واعرف إيه اللي لازم تطلبه وإيه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها بحوالي أسبوعين، مذيعة كانت بتعمل معاها حوار وقالت لها: أنت مش خايفة من الموت؟ قالت لها: لا، كلنا هنموت، الموت علينا حق، لكن أنا مرعوبة من الحساب. يا كل اللي بتشوفني، أنت مرعوب من الحساب؟ هل أنت مرعوب من الحساب؟ أرجوك تعال معايا الوقتي واركع وأصرخ صلاة توبة من قلبك، قل له: يا رب اغفر ذنوبي، أستر عيوبي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة نقية وتقية وأعيش في مخافتك كل أيام حياتي. عايز أؤكد ليك إن الصلاة الوحيدة اللي بتستجاب في الحال طلب الرحمة والغفران، ومفيش خطية أصعب من إنه يغفرها. لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أتمنى لك من قلبي تعيش حياة تقية ونقية في مخافة الله كل أيام.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 24. في الحقيقة مزمور 24 من المزامير اللي فيها بيتغنى داود بصفات الله. ففي الأعداد الأولى بيوصف الله إنه الملك صاحب السلطان، وبيعلن داود مين هو الله اللي بيعبده. في زمن داود اعتبر الوثنيين أن آلهتهم تقتصر على مناطق معينة أو وظيفة معينة، يعني كل إله لمكان بيسيطر عليه ومش موجود في أي حتة تانية. لكن داود بيقول أن الله الذي أعبده هو الرب صاحب السيادة على الكون كله، وده عكس الآلهة الأخرى. في عدد واحد داود يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. كأن داود بيفكر شعب إسرائيل إن الله الذي نعبده يا جماعة مختلف عن آلهة الأمم، فهو مش مقتصر وجوده على مكان معين أو وظيفة معينة، لا، لكن الله سلطانه على كل شيء، وإنه فوق الكل لأنه خلق كل شيء فهو مستحق العبادة. ويبتدي داود يسأل سؤال مهم جدا، مين عنده القدرة أو الشجاعة للاقتراب من هذا الإله العظيم؟ ويرد داود إنه في صفات معينة للشخص اللي عايز يقترب هذا الإله العظيم خالق المسكونة والمسيطر على كل شيء. فيا حبايب، العبادة امتياز، عبادة الرب لكل المجد امتياز، لكن كمان العبادة مسؤولية. وهنا حط داود إيه شروط للشخص اللي عايز يقترب من الرب، ويلخص المواصفات دي كلها أو الشروط دي في حاجتين: أفعال صحيحة وتوجهات قلب صحيحة. فبيقول الطاهر اليدين. الطاهر اليدين دايما تيجي ترجمة أو معنى للشخص اللي سلوكه مستقيم. والنقي القلب، يعني الشخص اللي دوافع قلبه نقية ومستقيمة. ابتدى داود في عدد 5 يقول يا جماعة نتيجة الاقتراب لله وعبادته هو أنك أنت تتبارك وتحصل على البركة. فطريق الحصول على البركة من الاقتراب من الرب هو أنه يكون في طهارة في السلوك ونقاوة في الدوافع. وده ياخدنا للجزء الأخير اللي في المزمور، واللي فيه داود بيوصف الله بأنه إله منتصر. فيقول ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، الأرتاج اللي هي المداخل الكبيرة بتاعت المدينة، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات. الأبواب الدهريات هي الأبواب القديمة اللي في المدينة، فيدخل ملك المجد. وهنا كما لو كانت الأبواب نفسها بتسأل أو بتتساءل هو ليه علينا أن احنا نرتفع، مين هو الملك المجد اللي داخل؟ فتأتي الإجابة إنه الملك الجبار، هو الرب إله إسرائيل، الإله القدير والمنتصر في القتال. كأن داود في المزمور بيعلن من هو الله اللي أنا بتبعه، فهو الملك خالق المسكونة والمتسيد عليها، وهو المستحق العبادة لأنه هو الملك المنتصر. يا رب ساعدنا أن احنا نعرف أن الأرض والمسكونة دي ملكك، وأن احنا هنا لا نملك شيء لكن مجرد وكلاء. ساعدنا نعرف أن العبادة لشخصك هي امتياز لكنها مسؤولية، فكوننا بنعبد شخصك ده امتياز لا يساوي أي امتياز، والقرب منك فيه بركة، والحصول على البركة هو في الاقتراب من شخصك. لكن ساعدنا يا رب أن يكون سلوكنا وأفكار قلوبنا دايما مرضية قدامك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنقف مع بعض هنرنم الترانيم الجاية واحنا بنطلب ان الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور، ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل الأفكار. رب دانا سلطان أن احنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به أنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغول، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي. صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح، ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده، تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني على الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا. ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك.

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. رب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر يكون ابن لله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا، فمن فضلك صل.

وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة عطية من خلف الميكروفون عشان نذيع أكتر 5 ترانيم فازوا في التصفيات أو أنتوا أديتوهم لايك على مدار الأسبوع. 5 ترانيم حلوين قوي يا جماعة اللي معنا النهاردة وبجد يستاهلوا يبقوا في التصفيات، وعشان كده بقول لو في ترنيمة بتعجبك أو أول مرة تسمعها وحابب تسمعها تاني دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات نهاية الأسبوع. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل في الجد ونعرف يا ترى إيه الترانيم اللي فازت معنا النهارده. خلونا نشوف كده الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس، ترنيمة جميلة جدا اسمها أنا لحبيبي، ترنيمة متصدرة المشهد معنا بقالها فترة، والترنيمة دي الحقيقة من الترنيمة الجميلة اللي أنا بحبها لأن كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الوعد وأنا بحب الفريق ده جدا. خلونا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله وهي مش جديده قوي، ترنيمه قديمه اسمها مستحق السجود. جميله يا جماعه، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه حلوه جدا وقرارها قوي جدا. يا اللي دفعت ثمن خطايانا، يا اللي بتعزي كل حزانه، يا اللي انت عارف ايه جوانا. ترنيمه حلوه قوي يا جماعه وكلامها قوي جدا، اعتقد كلنا بنحبها. خلونا نطلع نسمعها مع بعض ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. بس بحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وافكركم كمان لو في ترنيمه بتعجبك وانت بتسمعها دوس لايك عشان ينفع تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. ترنيمه يا سبب وجودي ترنيمه خطيره يا جماعه، كتابة وتلحين منال سمير ورنيمة فريق الحياة الأفضل. والحقيقة دي تالت ترنيمة النهاردة في الحلقة تكون كتباها وملحناها منال سمير، وبنوجه لها تحية كبيرة جدا عبر الراديو. ترنيمة خطيرة يا جماعة وقرارها حلو قوي. دمك خطاني، برك كساني، حبك نجاني، يعني ايه الجمال ده بجد؟ يعني ترنيم جميلة، كل ترنيمة لولو بتكتبها الحقيقة كلمات وألحان بتضيف كتير قوي قوي قوي للترانيم الجميله اللي احنا بنحب نرنمها. بنوجه لها تحيه ويلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يا سبب وجودي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا مره كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعه المنافسه سخنه جدا، ترنيمه حلوه قوي اسمها انا قلبي بيسجد للاله، ده الهي وهب الحياه. ترنيمه حلوه قوي كتبتها ان الفريد ولحنتها ايما سمير ورنمها فريق الحياه الافضل للشباب، بجد ترنيمه جميله. يلا مع بعض نطلع نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا. وتوب 5

واخيرا جت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول؟ الترنيمه انا مش عارفه الترنيمه دي فيها ايه، بقالنا فتره يا جماعه الترنيمه دي يا مركز اول يا مركز تاني، يا مركز اول يا مركز تاني. ترنيمه حلوه قوي اسمها انا وارث، كتبتها رندا عريضه ولحنها مينا حليم ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه بجد خطيره، انا شخصيا بحب اسمعها كتير جدا، وبعدين لحنها شرقي كده مميز ففيها حاجه مختلفه الحقيقه. قبل ما نطلع نسمعها بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول انا وارث، واشوفكم الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه عطيه والى اللقاء.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم على الجراح وتأثيرات الماضي علينا في المستقبل وفي الوقت الحاضر. في مقولة بتقول إن حاضرك هو ماضيك الذي سيظهر في مستقبلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا بنسمع كتير حاجة مقولة خصوصا عندنا في مصر هنا، اللي فات مات، لكن في الحقيقة إن اللي فات ده ما ماتش، لأن اللي فات ده بيأثر علينا في حاجات كتير قوي قوي قوي في حياتنا. وحاجة تاني بتقول إن إحنا نحاول أننا لا ننظر إلى الخلف، ولكننا لا نقدر، لأن ذلك الخلف في دواخلنا، في حاجات أثرت علينا كتير في نشأتنا، في طريقة تعاملنا، في طريقة تعامل الآخرين معنا. وده إحنا فاكرين إنه ملوش تأثير، لكن هو ليه تأثير جداً. زي كده لو بصينا على جبل الجليد، جبل الجليد إحنا بنشوف الجبل من فوق، لكن ما بنشوفش إن فيه تحت حاجات كتيرة قوي قوي حجمها أكبر بكتير من قمة الجبل، والحاجات دي هي اللي مأثرة علينا. كل واحد فينا ما بيدخل الجواز بيدخل بشنطة كبيرة مليانة مشاعر وأفكار ومعتقدات وقدرات. الحاجات دي كلها إحنا اكتسبناها في حياتنا. ساعات كتير إحنا مش بنبقى مدركين الحاجات اللي إحنا داخلين بيها في الجواز دي، وبنفكر إن اللي قدامنا هو اللي بيطلع أسوأ ما فينا. يعني أنا ببقى شخصية وأنا فاكرة إن أنا بتعاملي ده اللي قدامي بيطلع أسوأ ما فيا، لكن الحقيقة إن إحنا بنبقى مختلفين. الاختلافات بتاعتنا دي مش شرط يكون فيها حد صح وحد غلط، لكن إحنا عشان مختلفين فإحنا مش عارفين نطلع أحسن حاجة في اللي قدامنا. فإدراكنا وتمعننا أكتر في إيه اللي أثر علينا سواء سلباً أو إيجاباً في التربية، في مراحل حياتنا المختلفة، هيساعدنا إن إحنا نعرف بعض، نعرف بعض إن أنا أعرف نفسي الأول وأدرك إيه الحاجات اللي أنا محتاجة أشتغل عليها وإيه الحاجات اللي أنا محتاجة أطورها في نفسي، فبالتالي علاقتي مع شريك حياتي ومع أولادي تكون علاقة متزنة. في جزء كبير مهم قوي، وهو كمان إزاي أقبل ضعفاتي وأقبل ضعفات اللي قدامي. فأنا محتاجة أن أنا أدرك نقاط قوة ونقاط

الضعف فيا فأقدر أشتغل عليها وأنميها، أنمي نقاط القوة وأشتغل على نقاط الضعف عشان نقدر يبقى بيننا علاقة متزنة. ساعات بنبقى لابسين أقنعة وأنا ببقى مستخبية وراء القناع ده هو. أوقات كتير ببقى مش عايزة أعرف إيه اللي أثر فيا، أوقات كتير ببقى حتى عارفة اللي أثر فيا لكن أنا مش مستعدة أن أنا أشتغل عليه، وساعات ببقى مدركة وبس أحط شماعة أحط عليها أسباب أخطائي، يعني أقول أنا عملت كده عشان حصل فيا كده وأنا صغيرة لكن ببقى مش مستعدة أن أنا أشتغل على نفسي فيها. الفكرة أن أنا أول ما بأدرك الحاجة اللي أنا وقع فيها أو الحاجة اللي أثرت سلباً عليا ببقى محتاجة أن أنا أخد فيها خطوة. الوجع أوقات كتير بيكون وجع كبير شوية أو عميق شوية ببقى حاسة أن أنا مش قادرة أشتغل عليه دلوقتي، يعني أنا مدركة أن أنا حصل فيا وأنا صغيرة مثلاً خزان الحب ما تملاش وإن ده مؤثر فيه لكن أنا مش عايزة أدخل في الإيريا دي. لو أنا في الموقف ده يبقى أنا لازم أعرف إن أنا ده مش بيحل حاجة لكن بالعكس ده عمال يبني جوايا حاجات غلط بتكتر أكتر بالوقت وبتسوق بالوقت. إحنا بندخل عندنا في الحياة أسباب معينة هي اللي خلت يبقى عندي جروح. زي إيه؟ أنا كبني آدم لما بتولد بيبقى عندي زي خزان احتياجات أساسية في حياتي، والخزان ده لو ما اتملاش صح أو لو اتملى غلط هيطلع حاجات غلط طول ما أنا ماشية. إحنا ممكن نكون بنعمل كده مع أولادنا، هنتكلم في الحلقة الجاية إيه هي الحاجات اللي بتأثر علينا أو أثرت علينا وإزاي نقدر نعدي المشاكل دي إلى بر الأمان عشان ولا تأثر على زواجنا ولا تأثر على أطفالنا.

اهلا بكم في برنامج بدايات، واحنا بندرس الدي ان اي، الديزوكسي ريبونيوكليك اسيد، اللي هو عباره عن وحده معلومات معقده جدا وهامه جدا، بتبقى موجوده في نواه الخليه وبتصدر تعليمات لاجزاء من الخليه علشان تصنع بروتينات واشياء تاني مختلفه. فزي ما شفنا ان الدي ان اي ده مش ممكن يتكون بالصدفه والزمن وقوانين الطبيعه، ولما حطينا عليه العدسة بتاعة الobservational science أو العلم التجريبي، لقينا أنه لازم يكون في مصدر intelligence، لازم يكون في مصدر ذكاء هو اللي بيكون الحمض النووي ده، وأنه ده مش ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. عايز أوريكم اقتباس موجود من بيل جيتس، وبيل جيتس شخصية معروفة جدا لأنه عمل تقدم رائع في الكمبيوترز والpersonal computers اللي بنستخدمها، والكمبيوترز الضخمة اللي بتستخدمها مؤسسات كبيرة. بيل جيت قال: الحمض النووي يشبه برامج الكمبيوتر الدقيقة، لكنه أكثر تعقيدا من أي شيء استطعنا تصميمه. شوفوا الراجل ده صمم حاجات عملاقة عظيمة جدا في الكمبيوتر. بيقول إن الدي إن إيه ده، هو الحمض النووي ده، زي برامج الكمبيوتر بس أكثر تعقيدا. هل تفتكروا لما أبص على الكمبيوتر بتاعي ده أقول آه ده تكون لأنه في شوية معادن جات مع بعض، وفي شاشة تكونت وابتدت أرقام تتحط كده، وبالصدفة اتكون البرنامج وبديت أستخدمه؟ طبعا مش ممكن هصل لهذا الاستنتاج. أول ما أشوف كمبيوتر زي كده هقول إني في إنسان ذكي جدا، مجموعة من البشر والعلماء اللي بنقدرهم بشدة، مرسوا العلم التشغيلي اللي كلنا بنتفق عليه، وقدروا يوصلوا لبرامج الكمبيوتر العظيمة دي، وقدروا يقدموها لي عشان يخلوا حياتي سهلة وعشان يساعدوني ويساعدوا ناس كثيرين. فبيل جيت بيقول إن الحمض النووي أكثر تعقيدا من أي برنامج كمبيوتر، وأي برنامج كمبيوتر لازم يكون له شخص عمله. تعالوا أوريكم اقتباس تاني من عالم آخر اسمه بول ديفيس، كتب في النيو ساينتست، ودي مجلة علمية أغلب اللي بيكتب فيها علماء غير مؤمنين. بول ديفيس ده قال: كيف استطاعت ذرات غبية، سماها ذرات غبية لأن ملهاش ذكاء، فذرات الكربون وذرات النيتروجين وذرات الهيدروجين ما فيهاش ذكاء، فبيقول كيف استطاعت ذرات غبية أن تصمم البرنامج الدقيق الخاص بها؟ لا أحد يعرف. مش عايز يقبل إن الله هو اللي خلق، وبيقول إحنا ما نعرفش، وناس تانية تقول نصبر شوية يمكن نعرف بعدين، لكن هم عايزين يضعوا الله خارج معرفتهم، هم مش عايزين يقبلوا الله الخالق اللي صنع الدي ان ايه وصنع حاجات تاني كتيرة عظيمة في الكون كله. وبعدين قال: لا يوجد قانون فيزيائي معروف يستطيع أن يخلق المعلومة من العدم. فهو راجل عالم بتاع فيزياء وبيقول إن مفيش قوانين فيزيائية ممكن إنها تطلع المعلومات من العدم، من لا شيء، من لا شيء لا يمكن تخلق شيء، لأنه ده مخالف لقانون الطبيعة، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. فاكرين ده أول قانون من قوانين الطبيعة، إن المادة لا تفنى، فممكن أغير شكلها من حالة لحالة، زي المية ممكن أبخرها تبقى بخار، ممكن أجمدها تبقى تلج، لكن في كل الأحوال هي اتغيرت من حالة إلى حالة. فأنا بدأت بالمية وخليتها بخار أو خليتها تلج، لكن ما بدأتش من العدم وخليته بخار أو خليته تلج. لا يوجد قانون فيزيائي معروف يستطيع أن يخلق المعلومة من العدم. علشان كده لما بنطبق العلوم التطبيقية بنجد إنها تتماشى مع ما يذكره الكتاب المقدس من إن الله هو الخالق اللي عنده القدرة والذكاء على إنه يصنع الخليقة العظيمة اللي إحنا بنشوفها. أتمنى خلال دراستنا إن إحنا نبتدي نفكر بطريقة مختلفة، نحط المنظار الصح على عينينا، نحط نظارة الكتاب المقدس ونبص بيها على الحقائق اللي موجودة في العالم، هنلاقي إنها تنطبق مع فكر الكتاب المقدس ولا تنطبق مع العشوائية إنه الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ممكن تخلق أي شيء.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع.

وعايز تسمع عنه هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة Library وتدوس على Playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس Like من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. فهمنا في الحلقات اللي فاتت الآب والابن والروح القدس إن هما شخص الله. طيب دلوقتي هما التلاتة الله؟ أيوة. متساويين في الجوهر؟ أيوة. بيعملوا نفس الأدوار؟ الإجابة لأ، مع أننا اتفقنا إن هما نفس الصفات وبيقدروا يعملوا نفس الأعمال ونفس الألقاب، لكن الأدوار مختلفة. وخلينا أقول يعني إيه الأدوار مختلفة. يعني لما أنا بقول الآب، هل الآب مات لأجلي؟ لا، لكن بقول الابن مات لأجلي. هل أقدر أقول المسيح يسكن فيه؟ لا، بقول الروح القدس يسكن فيه. هي دي حتة الأدوار. هل أقدر أقول إن الروح القدس فداني لوحده؟ لا. ليه؟ لأنه ده دور الابن، هو اللي مات لأجلي، هو اللي تجسد ومات لأجلي. لكن أقدر أقول مجملا الله خلصني؟ آه. ليه خلصني؟ لأنه الله هو الآب والابن والروح القدس، مش مجزئين جواه، مش ثلاث قطع، هما واحد، لكن كل منه له دوره من الأقانيم الثلاثة. الآب يعطينا الانتماء والحب، هو أبونا السماوي. فعلشان كده لما بنيجي نصلي نقول أبانا الذي في السماوات، احنا نصلي للآب. المسيح نستمتع بنعمته وخلاصه، هو اللي تجسد، هو اللي مات لأجلنا. بالنسبة بقى للروح القدس، شركة الروح القدس، هو يسكن فينا، هو الشريك اللي ماشي معنا رحلة إيماننا من وجودنا هنا على الأرض لغاية ما يودينا في الأبدية مع المسيح في بيت الآب. فدي مهمة قوي أبقى فاهم إن كل واحد ليه دور، والكتاب المقدس كان واضح فيه قوي. في صور كتابية جمعت الأقانيم الثلاثة مع بعض. في البدء خلق الله السماوات والأرض، تكوين 1:1. الله هنا كان بصيغة إلوهيم الجمع، الوحدانية الجمع، إلوهيم، الآب والابن والروح القدس اشتركوا في الخلق. هنا اللغة مش لغة تعظيم، لكنها بتتكلم عن الوحدانية الجمع. تكوين 1:26، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا بتكلم برضو عن وحدانيته الجماعة. تكوين 3:22، لما آدم سقط هو وحواء، يقول وقال الرب الإله وذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. أشعياء 6:8، ثم سمعت صوت السيد، هنا صوت واحد يقول إيه، من أرسل ومن يذهب من أجلنا بالجمع؟ إلهيم. تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك. هو واحد، والآن السيد الرب 2 أرسلني وروحه 3. السورة المتكاملة للثالوث. إشعياء 48:16، ده في العهد القديم. الثالوث واضح. في العهد القديم كمان كان في تمييز بين الله وملاك الرب. في خروج 3:2، وظهر ملاك الرب بلهيب نار من وسط علقة، فنظر وإذا العلقة تتوقد بالنار والعلقة لم تكن تحترق. مصطلح ملاك الرب في العهد القديم دايما كان اللي فيه تجسد، كان بيكلمنا عن الابن، إن هو حاضر وموجود. في العهد الجديد مشهد المعمودية اللي كلنا نعرفه، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، يسوع موجود، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله. 2 الأقنوم الثاني موجود، روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب والابن والروح القدس يتواجدون في مشهد واحد. في جبل التجلي مرة تاني في متى 17:6 يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، في نفس المشهد. البركة الرسولية، رسول بولس كان دايما بيختم بيها أغلب الرسائل، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين. التلات مشاهد دول موجودين دايما. فكرة إن الله ثالوث تفرق معايا في إيه؟ لو كان الله واحد مطلق لكان تغير عندما خلق الإنسان، لكنه من البداية ثالوث، يحب الآب يحب الابن والابن يحب الروح القدس، هما مع بعض،
لما خلق الإنسان لم يزداد لله شيء، لم يضيف لله شيء الخلق، بل هو من الأول في محبة بين الأقانيم الثلاثة، ودخل الإنسان داخل هذه العلاقة. فالله لم يتغير، لم يتكلم، لم يشعر، لم يجد عليه شيء، بل هو من البداية في شخصه وذاته. وده يخليني أرتبط بيه ويخليني أحبه، إنه هو لم يتغير وثابت لكونه ثالوث. يمكن فكرة صعبة، لكنها ليست نقطة ضعف في إيماننا، بل هي نقطة القوة في إيماننا، إنه الله طبيعته ثالوث. الرب معاكم ويبارككم. هنكمل رحلتنا في الحلقات القادمة.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: بقيت أغنيتي، بقيت نوري. قالها يوحنا: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كون به العالم ولم يعرفه العالم. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة. افتح عيني وعين كل واحد تاني، انه طول ما انا بعيد عن صليبك، حتى لو بزوره كفكرة في مواسم، طول ما انا ناسي قيامتك انا في قلب الظلمة. لكن فدائك كان بكلمة إنك تطلقني من الحفرة. الحفرة ضلمة يا رب، الحفرة موت. لذلك يقول لك معلمنا داود في المزمور: يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني. أصل ظلمة البعاد عنك ووحاشة تركك والوقعة في ورطة الخطية دي مش بس زنقة ولا ضيقة، لكن دي موت. أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني. من بين الهابطين في الكب، لذلك رنموا للرب يا أتقياءه زي ما بيقول مزمور 30، واحمدوا ذكرى قدسه. لأن الوقت الوحش اللي هو كان فيه بعيد عني كان لحظة، لكن في رضاه حياة بأكملها. رنموا للرب يا أتقياءه، وقولوا، نقول إيه؟ قولوا حكاية الراجل اللي طلع من الحفرة ده يغني بين الناس. هللويا. يغني بين الناس ويقول: قد أخطأت، أنا الغلط ركبني. من هامة الرأس إلى باطن القدم زي ما بيقول معلمنا إشعياء، ليس شفاء

جرح، أحباط، ضربة طرية لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيت. كل الرأس سقيم، كل الجسد مريض. هو ده حال اللي مش لازق فيك واللي مش عايش بسبب صليبك وقيامتك. قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه. هللويا. أصل فدى نفسي. فدى نفسي. من العبور إلى الحفرة وداني عبور تاني اسم العبور إلى المجد. هللويا. فترى حياتي النور.

لسنا بعد غربا ونزلا، لكن قد هتفت من السماء عني وأنا في يسوع. أنت ابني الحبيب، بك سررت. إذ قد جاء واتحد ببشريتي ونزل بي إلى ماء الأردن وأخذني في قلبه، فصرت به مسرة الآب وبيت الروح القدس بسببك يا يسوع. ما بخلتش علي من شيء من الذي لك، بل كما قال أثناسيوس، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. وتكمل التسبحة وتقول: نسبحه ونمجده ونزيده علوا. هللويا. كتب الترنيمة بيأكد كأن الواحد لما يسمع الكلام ده مش هيصدق نفسه يا رب، فهيبص على نفسه كده يقول لك أنا. فخليت اللي كتب الترنيمة يقول: أيوه أنت، أيوه أنت اللي أنا جيت عشانه. والآب يبص يقول: أيوه أنت اللي بقيت ابني، ليه تنسى إنك أنت ابني أنا.

ايه يستاهل نبارك اسمك اي نزيدك في حياتنا بسببه الا صليبك؟ وايه يستاهل نسجد قدامك والحياة كلها تبقى سجدة ليك بسببه الا قيامتك؟ نسجد لآلامك أيها المسيح، نفرح بقيامتك أيها المسيح، لأنك أنت الذي أتيت وخلصتنا. أنت الذي طوعا صرت إلى الصليب، أنت الذي حبا دخلت إلى القبر محمولا مماتا بموتي لكيما تخرجني من قبري حي فيك فأحيا إلى الأبد. أقول مجدا لك يا حي مقام،

0: دي صلاتي يا رب، خلي كل يوم في شيء جوانا بيزيد يندح عليك، مساحة جوانا تزيد ليك، ومساحة فينا تقل منا، انت تزيد فنصرة صليبك فينا تزيد، واحنا نقل فهزيمتنا وخيبتنا تقل، انت تزيد ففرحة قيامتك فينا تزيد، واحنا نقل فحزننا واكتئابنا وتعبنا فينا يقل. خلينا كل يوم ندور على حياتنا فيك وننسى حياتنا في زواتنا، وندور على هويتنا فيك يا مصلوب مقام، وننسى هويتنا في زواتنا، ويبقى لسان حالنا فدى نفسي فما بقتش أنا لنفسي، فما أحياه الآن إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك صلبت وقمت وخلصتنا، كرامة ومجد الآن وكل أوان، آمين.
1: سر حياتنا ده هو يسوع، نرنمها بصوت مسموع، تعالوا نرنم مع بعض.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. فاكر وأنا عندي 6 سنين 7 سنين إن كانت شهوة قلبي إني أشتري عجلة بسكليتة بايسكل BICYCLE. كان نفسي جدا أشتري عجلة وماما رفضت لأني كنت بأعاني من مرض في صدري وشراء العجلة وسواقة العجلة سيزيد المرض. هل تذكر معي أسطورة ميداس؟ ذلك الرجل الذي تمنى أن كل شيء يلمسه يصبح ذهبا، فلمس القصر ولمس الأكل ولمس الشرب ولمس بنته فتحولت ذهبا ففقد ابنته. صلاة عبيس بتقول: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وبقية الآية تقول: فأتاها الله بما سأل. أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10: أتاها الله بما سأل. فما أكثر المرات التي أسعد فيها باستجابة الرب للصلاة، لكني أسعد أيضا عندما يقول لا. وسؤالي لنفسي ولكل واحد فينا: ما شكل حياة عبيص بعد استجابة الله لما سأله؟ فأتاها الله بما سأل. أكيد باركه، أكيد وسع تخومه، أكيد كانت يد الرب معه، أكيد حفظه أيضا من الشر فلم يتعبه. أتاها الله بما سأل. واليوم أسأل نفسي وأسأل كل واحد فينا: هل استجاب الرب لصلاتك؟ نعم، الله يستمع لكل صلاة، والله يجيب بنعم أو لا أو انتظر. الله يستمع لكل صلاة. صحيح ذبيحة الشرير مكرها، والكتاب يقول: إن كثرتم الصلاة لا أسمع، وإن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. والكتاب يقول: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. حزقية. أصدر له الرب إعلانا بأنه سوف يموت. طلب حزقية أن يطيل الرب في عمره واستجاب الرب. فهل تعلم ماذا كانت النتيجة؟ جاء منسة، واحد من أسوأ ملوك يهوذا، وحزقية جعل أعداءه من بابل ينظرون خزائنه وغناه، فسقط في حفرة لم يستطع أن ينجو منها. أعزائي، إن الله يستمع لكل صلاة، لكنني أشكره عندما يقول نعم وعندما يقول لا. والآن إلى الآية، إلى آية الحفظ، إلى آية هذا اليوم. يقول يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 الآية 7، يقول: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. كرر الآية معي، يوحنا أصحاح 15 الآية 7: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ردد الآية واسأل نفسك: هل أنا ثابت في شخصه؟ هل كلمة الرب ثابتة فيك؟ فكر، صلي، تأمل، ردد الآية. وللحديث بقية فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل في صلاة عبيص. يقول الكتاب بعد صلاة عبيص مباشرة: فأتاها الله بما سأل. ولتو ذكرت أن الله يستمع لكل صلاة، والله يجيب إما بنعم أو بلا أو انتظر. منذ لحظات رددنا معا الآية يوحنا 15:7: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ردد الآية معي: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يقول الكتاب عن صلاة عبيص: فأتاها الله بما سأل. ويسوع يعلمنا: إن ثبتتم في تطلبون ما تريدون فيكون لكم. إن ثبتتم، إن ثبتتم كالغصن في الكرمة، فهل أنت ثابت فيه؟ إن ثبت كلامي فيكم، فهل كلمة الرب مغروسة ثابتة في حياتك؟ هل تقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك؟ يقول يسوع: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. فهل كلمة الرب ثابتة في حياتك؟ يقول: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. الرب يشجعك في هذا الصباح، الرب يشجعك في هذا اليوم، الرب يشجعك في هذا المساء. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. إنه يشجعك ويقول: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. لا رغبتنا بل احتياجنا. الرب راعي فلا يعوزني شيء، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يا أعزائي، ما أروع الوعد! مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. يقول في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3: مهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. فهل أنت ثابت فيه؟ وهل كلمة الرب ثابتة فيك؟ فكر، تأمل، ردد الآية. وهناك حديث فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: والآن إلى التطبيق، إلى تحدي التطبيق. هل تذكر أبواباً أغلقه الرب؟ هل تستطيع الآن اليوم أن تشكره عليها؟ هل يمكن أن تثق أن أبواب الحاضر المغلقة هي للخير، وأن الرب سوف يعوضك أبواباً في مجالات وأوقات لم تتخيلها؟ فهو الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. قل له: أشكرك يا رب، أشكرك لأنك قلت لا، لأنك أغلقت هذا الباب لتكن مشيئتك. ختام الكلام: إلهي استجب لي أوان الدعاء، وصير طريقي رحيب، ترأف علي، استمع طلبتي، فأنت السميع المجيب. جعلت بقلبي سرورا سما يدوم بطول الحياة، يفوق مسرة أهل الخطا بكثرة مال وجاه. بظل الإله العلي أحتمي، بسترك ربي أنام، لأنك تسكنني هادئا بكل هنا وسلام. أتركك لبسمة الصباح ولهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي، احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 136.
2: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته. الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته. وأخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته. بيد شديدة وذراع ممدودة لأن إلى الأبد رحمته. الذي شق بحر سوف إلى شقق لأن إلى الأبد رحمته. وعبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته. ودفع فرعون وقوته في بحر سوف لأن إلى الأبد رحمته. الذي سار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب ملوكا عظماء لأن إلى الأبد رحمته. وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته. سيحون ملك الأموريين لأن إلى الأبد رحمته. وعوج ملك باشان لأن إلى الأبد رحمته. وأعطى أرضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته. ميراثا لإسرائيل عبده لأن إلى الأبد رحمته. الذي في مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته. ونجانا من أعدائنا لأن إلى الأبد رحمته. الذي يعطي خبزا لكل بشر لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إناءكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12:22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني إن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة، وإنت عارف إن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلت لي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحه انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجه انا مش بعملها، فلما انت قلت لي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك. صدقوني لما قريت القصه دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس. النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 24. في الحقيقة مزمور 24 من المزامير اللي فيها بيتغنى داود بصفات الله. ففي الأعداد الأولى بيوصف الله إنه الملك صاحب السلطان، وبيعلن داود مين هو الله اللي بيعبده. في زمن داود اعتبر الوثنيين إن آلهتهم تقتصر على مناطق معينة أو وظيفة معينة، يعني كل إله لمكان بيسيطر عليه ومش موجود في أي حتة تانية. لكن داود بيقول إن الله الذي أعبده هو الرب صاحب السيادة على الكون كله، وده عكس الآلهة الأخرى. في عدد واحد داود يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. كأن داود بيفكر شعب إسرائيل إن الله الذي نعبده يا جماعة مختلف عن آلهة الأمم، فهو مش مقتصر وجوده على مكان معين أو وظيفة معينة، لا، لكن الله سلطانه على كل شيء، وإنه فوق الكل، أنه خلق كل شيء فهو مستحق العبادة. ويبتدي داود يسأل سؤال مهم جدا، مين عنده القدرة أو الشجاعة للاقتراب من هذا الإله العظيم؟ ويرد داود إنه في صفات معينة للشخص اللي عايز يقترب هذا الإله العظيم خالق المسكونة والمسيطر على كل شيء. فيا حبايب، العبادة امتياز، عبادة الرب لكل المجد امتياز، لكن كمان العبادة مسؤولية. وهنا حط داود إيه شروط للشخص اللي عايز يقترب من الرب، ويلخص المواصفات دي كلها أو الشروط دي في حاجتين: أفعال صحيحة وتوجهات قلب صحيحة. فبيقول الطاهر اليدين. الطاهر اليدين دايما تيجي ترجمة أو معنى للشخص اللي سلوكه مستقيم. والنقي القلب، يعني الشخص اللي دوافع قلبه نقية ومستقيمة. ابتدى داود في عدد 5 يقول يا جماعة نتيجة الاقتراب لله وعبادته هو أنك أنت تتبارك وتحصل على البركة. فطريق الحصول على البركة من الاقتراب من الرب هو أنه يكون في طهارة في السلوك ونقاوة في الدوافع. وده ياخدنا للجزء الأخير اللي في المزمور، واللي فيه داود بيوصف الله بأنه إله منتصر، فيقول ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، الأرتاج اللي هي المداخل الكبيرة بتاعت المدينة، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات. الأبواب الدهريات هي الأبواب القديمة اللي في المدينة، فيدخل ملك المجد. وهنا كما لو كانت الأبواب نفسها بتسأل أو بتتساءل هو ليه علينا أن احنا نرتفع، مين هو الملك المجد اللي داخل؟ فتأتي الإجابة إنه الملك الجبار، هو الرب إله إسرائيل، الإله القدير والمنتصر في القتال. كأن داود في المزمور بيعلن من هو الله اللي أنا بتبعه، فهو الملك خالق المسكونة والمتسيد عليها، وهو المستحق العبادة لأنه هو الملك المنتصر. يا رب ساعدنا أن احنا نعرف أن الأرض والمسكونة دي ملكك، وأن احنا هنا لا نملك شيء لكن مجرد وكلاء. ساعدنا نعرف أن العبادة لشخصك هي امتياز لكنها مسؤولية، فكوننا بنعبد شخصك ده امتياز لا يساوي أي امتياز، والقرب منك فيه بركة، والحصول على البركة هو في الاقتراب من شخصك. لكن ساعدنا يا رب أن يكون سلوكنا وأفكار قلوبنا دايما مرضية قدامك. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، واحنا واثقين ان حياتنا في ايدك انت مش في ايد انسان. لا الاسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن انت موجود، احنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح يسوع. امين.

نفسي أقوله لكم إنه هو مراحمه جديدة في كل صباح. لو بكرة وقعتي ما تيأسيش وما تحسيش إنه ما تخليش عدو الخير يشككك في قرارك. قول لها لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم. كملي في قرارك، هو مراحمه متجددة. الترنيمة اللي جاية بتقول بمراحمك هغني طول الحياة.

اهلا وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياه الافضل وحلقه جديده وبرنامجكم توب 5 معكم هبة عطيه من خلف الميكروفون عشان نذيع اكتر 5 ترانيم فازوا في التصفيات او انتوا اديتوهم لايك على مدار الاسبوع. 5 ترانيم حلوين قوي يا جماعه اللي معانا النهارده وبجد يستاهلوا يبقوا في التصفيات، وعشان كده بقول لو في ترنيمه بتعجبك او اول مره تسمعها وحابب تسمعها تاني دوس لايك عشان ينفع الترنيمه دي تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل في الجد ونعرف يا ترى ايه الترانيم اللي فازت معنا النهارده. خلونا نشوف كده الترنيمه اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمه جميله جدا اسمها انا لحبيبي، ترنيمه متصدره المشهد معنا بقالها فتره، والترنيمه دي الحقيقه من الترنيم الجميله اللي انا بحبها لان كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الوعد، وانا بحب الفريق ده جدا. خلونا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مرة كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ودلوقتي جي معدنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمة جميلة وهي مش جديدة قوي، ترنيمة قديمة اسمها مستحق السجود. جميلة يا جماعة، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة جدا وقرارها قوي جدا. يا اللي دفعت تمن خطايانا، يا اللي بتعزي كل حزانة، يا اللي انت عارف ايه جوانا. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها قوي جدا، اعتقد كلنا بنحبها. خلونا نطلع نسمعها مع بعض ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5، ودلوقتي جه ميعادنا مع التنيمه اللي فازت بمركز الثالث. بس بحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وافكركم كمان لو في تنيمه بتعجبك وانت بتسمعها دوس لايك عشان ينفع تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. تنيمه يا سبب وجودي، تنيمه خطيره يا جماعه، كتابة وتلحين منال سمير ورنيمة فريق الحياة الأفضل. والحقيقة دي تالت ترنيمة النهاردة في الحلقة تكون كتباها وملحناها منال سمير، وبنوجه لها تحية كبيرة جدا عبر الراديو. ترنيمة خطيرة يا جماعة وقرارها حلو قوي. دمك خطاني، برك كساني، حبك نجاني، يعني ايه الجمال ده بجد؟ يعني ترنيم جميلة، كل ترنيمة لولو بتكتبها الحقيقة كلمات وألحان بتضيف كتير قوي قوي قوي للترانيم الجميله اللي احنا بنحب نرنمها. بنوجه لها تحيه، ويلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يا سبب وجودي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا مره كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعه المنافسه سخنه جدا، ترنيمه حلوه قوي اسمها انا قلبي بيسجد للاله، ده الهي وهب الحياه. ترنيمه حلوه قوي كتبتها ان الفريد ولحنتها ايما سمير ورنمها فريق الحياه الافضل للشباب، بجد ترنيمه جميله. يلا مع بعض نطلع نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول؟ الترنيمه انا مش عارفه الترنيمه دي فيها ايه، بقالنا فتره يا جماعه الترنيمه دي يا مركز اول يا مركز تاني، يا مركز اول يا مركز تاني. ترنيمه حلوه قوي اسمها انا وارث، كتبتها رند عريضه ولحنها مينا حليم ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه بجد خطيره، انا شخصيا بحب اسمعها كتير جدا، وبعدين لحنها شرقي كده مميز ففيها حاجه مختلفه الحقيقه. قبل ما نطلع نسمعها بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول أنا وارث، واشوفكم الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبة عطية، وإلى اللقاء.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان

0: فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة بنتكلم فيها على نمو الطفل. مدارس نفسية أو مدارس كتير عن علم النفس اتكلمت على نمو الطفل، بس في حاجة مهمة محتاجين نعرفها قبل ما نبتدي نفهم المدارس دي بتقول إيه طبقا لنمو الطفل. الحاجة المهمة إن النمو ده ليه أبعاد كتير، في بعد جسدي، بعد روحي، بعد معرفي، بعد نفسي واجتماعي. البعد الجسدي زي ما إحنا بنشوف الولاد بتطول، اللي بوزنه بيختلف، تفاعلاتهم اللي بنسميها أوقات الرياكشنز بتاعتهم، ملامح وشهم، طريقة ما بيتحركوا، كل ده البعد الجسدي، وده طبعاً بيتطور في المراحل المختلفة من العمر. نيجي للبعد الروحي، القدرة على تكوين وتشكيل مفاهيم معينة بتتطور مع تطور السن طبعاً، وده بتخلينا نبتدي نفهم إحنا إزاي بنشوف نفسنا، إزاي بنشوف الحياة، وإزاي بنفهم ربنا أكتر. البعد المعرفي بيحصل تطور كبير قوي في الفكر وكيفية التعامل مع المشاكل وإزاي بنحلها. لكن البعد النفسي والاجتماعي هو تطور في المشاعر، تطور في الوعي الاجتماعي، وده اللي أوقات بنستخدم بنقول فيه الذكاء الاجتماعي. كل دي أبعاد مختلفة لنمو الطفل. النمو بيتأثر بعدد من العوامل، زي الجيل اللي بينتمي ليه الطفل اللي اتولد في الوقت ده. في ولاد اللي عندهم من 6 لـ24 بينتموا لحاجة بنسميها جن زي، جيل معين. الجيل ده ليه خصائص فريدة، زي إن هو بيحب يعتمد على نفسه أكتر. بنلاقيهم معظم الجيل دوت من أول لما ابتدى يوعى ويبقى طفل كده ابتدى يمسك تليفون، بقت هي أهم وسيلة للتواصل. عايزين يكونوا مشهورين، بعض منهم طبعا، كل دوت بسبب السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي اللي الجيل ده بيتعرض له عن أجيال تانية كتير. عامل تاني من ضمن العوامل هو مؤثرات الحياة. هل الطفل ده اتولد في بيت في أب وأم؟ هل اتولد في بيت في أم لوحدها؟ ده برضو بيأثر على نمو الطفل ده. هل الطفل ده بينتمي لإيه طبقة اجتماعية؟ هل الأهل متعلمين؟ هل الأهل مش متعلمين؟ ده برضو بيأثر. وفي طبعاً التأثير الثقافي، هل أنا عايش في العاصمة؟ هل أنا عايش في القرية؟ كل ده ما فيهوش حاجة صح وحاجة غلط، لكن مهم قوي إن إحنا ندرك إن العوامل دي بتأثر على نمو الطفل. خلينا في الحلقات التانية نكون بنفهم أكتر على نمو الطفل والمراحل المختلفة اللي بيعدي بيها.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتني، ترسن ومجن حقه،
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا. ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

انت انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق وعد

0: في حديثنا عن طبقات الجبال هنتفرج دلوقتي مع بعض على فيديو بيورينا تكوين الأخدود العظيم أو الجراند كانيون، وهنتفرج ونشوف إن إزاي التفسير اللي ممكن نفسره لهذا الأخدود العظيم اللي تكون نتيجة طوفان نوح مش نتيجة العمليات والترسوبات اللي بنشوفها في الوقت الحالي. تعالوا بينا نتفرج على فيديو الجراند كانيون.
1: إن سطح الأرض به نبات من الأخاديد العميقة مقطوعة على شكل صخور صلبة، لكن كيف تكونت؟ هل كان ذلك عن طريق كمية صغيرة من المياه على مدى طويل من الوقت؟ أم كان مدى قصير من الوقت وكمية كبيرة من المياه؟ ليس من المعتاد أن تقطع الأنهار الحديثة إلى داخل الصخور الصلبة، لذا ليس بإمكان تعريات الأنهار الموجودة اليوم أن تفسر الأخاديد الصخرية، لكن الطوفان المذكور في الكتاب المقدس يقدم تفسيراً ممكناً لوجود هذه الأخاديد. في الطين اللين أو في الرمل الموجود في الساحة الخلفية ببيتك تستطيع أن ترى قوة الأمطار الشديدة على نطاق أصغر، فعاصفة ممطرة بإمكانها أن تخلق أخاديد صغيرة في دقائق قليلة. رغم صغر هذه الأخاديد المقطوعة داخل الطين فإنها تشترك مع أخاديد العالم العظيمة في الكثير من الخصائص. على نطاق أوسع نلاحظ أن تدفقات الطين تنتج هي أيضا هذه الملامح، فعلى جبل سانت هيلين استطاعت تدفقات الطين الساقطة أعلى الجبل أن تشكل أخدودا من الرواسب الناعمة في غضون يوم واحد بلغ عمقه 100 قدم. حدث الأمر نفسه في صخر صلب، فسلسلة من تدفقات الطين شكلت أخدود ستيب على الوجه الأمامي من جبل سانت هيلين، قاطعا داخل مئات الأقدام من الصخور الصلبة في غضون بضعة سنوات. نلاحظ كيف تقطع الأخاديد إلى صخور اليوم، لكن هذا يحدث فقط عن طريق عمليات كارثية. تخيل مدى سهولة قطع أخاديد هائلة أثناء طوفان نوح وما بعده، فمياه متدفقة مع تدفقات الطين متبوعة بأمطار غزيرة قد خلقت الظروف المناسبة لتكوين أخاديد العالم الضخمة. كان الأمر أكثر سهولة حينما لم تكن رواسب هذا الطوفان تصلبت بالكامل بعد. إن الجراند كانيون هو مثال جيد نرى فيه دليلاً على عمل قوى كارثية، فالمنبع هو دليل على وجود بحيرات ضخمة، ولم تكن هذه البحيرات لتتكون لو أن الأخدود كان مفتوحاً بالفعل أسفلها. ولكن إذا كانت هذه البحيرات قد تكونت من الأمطار بعد طوفان نوح، وإذا كان ضغط هذه المياه قد اخترق الرواسب الناشئة حديثاً ونحتها، فإننا كنا نتوقع أن نجد رواسب متدفقة في اتجاه مجرى النهر. هذا بالتحديد ما نجده أسفل الجراند كانيون، وهي أدلة على الكثير من المياه تقطع خلال وقت قصير.
0: قد كده شايفين أن طوفان نوح ممكن يفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في الوقت الحاضر، والطوفان ده بيورينا إزاي الكانيونز دي أو الأخدود العظيم تكون وإزاي النهر بيجري فيه. فالنهر مش هو اللي شق الجبل، الجبل تكون أثناء الطوفان بطريقة سريعة مش محتاجة لملايين السنين، والنهر ابتدى يجري في خلال هذا الوقت علشان يعمل نهر الكولورادو في الجراند كانيون أو الأخدود العظيم في أمريكا. شوفوا قد إيه لما تكون نقطة البداية بتاعتنا صح نصل للاستنتاج المنطقي السليم بناءً على العلم اللي احنا بنشوفه وبندرسه ونقدر نختبره ونقدر نؤكده في المعامل. وده الحقيقة اللي عايزين نعمله، إن احنا نغير طريقة تفكيرنا بحيث تبدأ من كلمة الله الصادقة. وزي ما قلنا قبل كده إنه كلمة الله ما هياش مرجع علمي، ما هياش تكست بوك علمي، وبنشكر الله لأنها مش كده، لأن المرجع العلمي بيتغير كل 5-6 سنين، لكن كلمة الله ثابتة، وما يذكره الله عن تاريخ العالم فهو صحيح، ومن خلاله نقدر نفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في وقتنا الحالي.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: وكمان من خلال توبكس تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة Library وتدوس على Play List من فوق، هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن ده أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لالله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من اعلى شجره، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوه سايبها تقع على الارض لغايه ما تيجي تقرب من الارض يفرد جناحاته ياخدهم كده في اخر لحظه ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس، مش بس عشان يعلمهم الطيران لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي، تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة، الله يسمع الصلاة. آمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفتنا عن طبيعة الله الثالوث. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وحدانية الله الجامعة. النهاردة عايز أشارك معاكم عن الأقانيم الثلاثة لاهوت كل حد منه. الآب احنا طول الوقت فاهمين وعارفين انه هو الله، مش متلخبطين فيها. لكن خليني أركز شوية على لاهوت الابن، الكلمة المتجسد. الكتاب المقدس أعطى للابن ألقاب الله، فيقول لنا مثلا في أشعياء 48:16: تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. أنا الأزلي منذ وجود أنا هناك. الرب يسوع وقف قدام الجمعة